اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: معنا الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

أنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز وعلى 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: قبس من الإيمان.
1: قبس من الإيمان.
2: أوفي أكسجين أفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم فل وياسمين، يومكم إن شاء الله أسعد الأيام. التحية لكل المستمعين الغاليين الطيبين أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. سبحوا الحيوانات التي بالمعنى زميلتنا الفاضلة أمل عن النجاة عامبي وألفة زندوبي ومرام وكل طاقم وسيس أكسجين أفهم. قل لكم إن شاء الله جمعة مباركة، اليوم الجمعة 22 ماي 2026 5 ذي الحجة 1447. يا رب اجعلها جمعة، جمعة تفريج الهموم وتيسير الأمور وجبر الخواطر. يا رب أمطرنا فرحا لا ينتهي وحقق أحلامنا وأمانينا. يا رب اجعل لنا مع كل قطرة مطر تفريج وسعادة ورزقا وعافية واستجابة. أوفي أكسجين أفهم بطبيعة الحال نتمنى ديما الصحة والعافية للجميع، وإحنا قصدي ربي في تاريخ واحدة واحدة ما نجريوش، فما إشارات مرور نحترموها وبطبيعة الحال إن شاء الله ديما لباس وبقدرة ربي اللي يمشي بشوية بشوية ما يجريش كما خرج من داره من عاية مع بعض عائلته لباس يرجع أيضا عائلته وأسرته الفاضلة كما يحب هو وكما نحبه أحنا أيضا. ألف تحية لكل مستمعينا الغالين سواق الحفلات كما خونا وصديق أكسجين أفهم سي صابر الجبتني ومعه أيضا مجموعة من الأساتذة، ربي يعاونهم وربي إن شاء الله يوفق الجميع. ناس تقري في بازينا في جمين ربي معاهم إن شاء الله، وناس تضحي كل واحد فين يقري تتنقل، فما أسر عائلات يتنقل من بقعة لبقعة في سبيل كسب القوت، هذاك يعتبر جهاد يعتبر نضال، وربي يجازي كل إنسان يشتغل بما يرضي الله. بإجازة حبيت نحكي على وإحنا على أبواب عيد أضحى مبارك، كل مرة نحكي لحكيه حاجة والعبرة والدروس اللي ناخذوها من عيد الأضحى المبارك، على خاطر احنا تويكا في شهر اسمه ذي الحجة شهر الله الحرام عنده برشا أفضال، ربي جعله آخر شهر من شهور السنة القمرية، على خاطر بطبيعة الحال فرصة باش نحاسبوا روحنا اش عملنا خايب باش ما عادش نعملوه ونعود نعملوا ديما الحاجات الباهية. الشهر هذا يا ربي سبحانه وتعالى شرع فيه أيضا سنة الأضحية، موش واجب، سنة، سنة اللي يقدر عليها عنده إمكانياته يضحي، اللي ما عندوش بطبيعة الحال مش مشكلة، وديما فما تضامن تكافل اجتماعي ونجمون أيضا ندخل الفرحة لعائلتنا بكل لمة وناخذوا شوية لحم وكذا، ونذكرهم ونحكي لهم على قصة سيدنا إبراهيم اللي جاي من الأنبياء في آخر عمره طلب من ربي عز وجل وقت بلغ به ولما وصل سن اليأس هو وزوجته طلب من ربي سبحانه وتعالى باش يعطيه وليد يونسه فك الكبر متاعه وك الشيخوخة متاعه، وعلاقتنا إنسان هنا ديما ما يأيس رغم اللي هو وصل سن اليأس هو وزوجته، لكن ديما علاقتنا بربي علاقة متينة علاقة قوية. سيدنا إبراهيم طلب من ربي ولد صالح، قالوا ربي هب لي من الصالحين، بما أنه علاقته بربي كانت قوية ربي استجاب له، وربي على كل شيء قدير، ربي إذا أراد شيئا فالله عز وجل يقول كن فيكون، عظمة الخالق ليس لها حدود. ربي بشره بغلام، طبعا نشوفوا الغلام هذايا شنو كيفاش باش تقع القصة بينه وبين بوه، بوه اللي كان يحبه برشا كيما احنا لازم نحبوا أولادنا وبناتنا وزوجاتنا وعائلاتنا، المحبة باهية، خاطر المحبة تخليك الوليد والبنية تقل على روحها مطمئنة في القسم ووقت امتحانات، خلات بوها وأمها في الدار فما تكامل انسجام ما سماش خصومات. عايز سيدنا إبراهيم كان بيعطاه ولد بعد فترة وقت ولا الوليد قادر على العمل وعلى كسب القوت، ربي حب يبتلي سيدنا إبراهيم عليه السلام، هل أنه بشي يحب ولده اللي قعد أعوام طويلة يستنى فيه ويفضل ربي سبحانه وتعالى على الإبن، أم أنه بطبيعة الحال بشي يجيب له الشيطان ويرفض أكل الأمر مع عند ربي اللي قال له يعني أمر بشي يذبح ولده. إن شاء الله كل يوم نعطيه دريس ونشوف العلاقة بين المسلم كما سيدنا إبراهيم نبي علاقته بربي قوية، احنا نقويو علاقتنا بربي بشكي نتوجهوله بالدعاء ربي يعطينا، وربي ان شاء الله يقوي علاقتنا به. وكل مرة ناخذ قبس هكا فائدة من قصة سيدنا إبراهيم وكيف نعلموها لأولادنا في هذا العيد المبارك، عشان يكون شهر تكافل، شهر تضامن، شهر تحابب، شهر تسامح، شهر أيضا إيثار، حاجة نحبها أنا نقسمها أنا واللي ما عندوش، كما لعلوش كلوا وتصدقوا وادخروا. في النهاية في هذا اليوم المبارك ندعيه بالرحمة والغفران لكل أبائنا وأمهاتنا اللي فقدناهم واللي بوه أمه معاه ربي فضلهم له، وندعيه لشهدائنا الأبرار، ندعيه للناس اللي مريضة باش ربي يشفيها ويعافيها، وندعيه أيضا باش ربي يحفظ لنا تونس الغالية، تونس الخضراء من قلوب الحاقدين والحاسدين. أمين يا رب العالمين. نهاركم زين ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: تيلي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا. كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052. العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة، ثابتين في القوة، حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
4: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98 136 214 55 033 038.
5: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، ولا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
7: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة. التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
8: زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
9: نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم أنتم اللي قاعدين تسمعوا فينا. إن شاء الله نهاركم زين، معكم حتى للـ11 في نهارك زين. مرحبا بكم على 31 10 80 90 53 53 51 53 على ذمتكم، وإلا 31 10 80 90. دونك تحية كبيرة للجميع، تحية كبيرة إلى كل مستعملي الطريق من تاكسيات الواجهات اللي تسوقوا في كرهبكم قاصدين ربي ماشيين تخدموا على رويحكم. إن شاء الله ربي معكم الناس الكل، ما زالوا يعديوا في الاكزامان دونك التلاميذ، إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله سنة دراسية مقللة بالنجاح. وما تنسيوش فطور الصباح اللي هو الوقود الأساسي لنمو الأطفال، جستمون مع قهويجي ديما نحاول أني نعطي أستوس وإلا نذكر بأهمية فطور الصباح. الأجسام راو باش تمد بالطاقة والنشاط والحيوية بعد فترة الصيام اللي هي أثناء الليل يلزم، وباش ننتبه في المدرسة وإلا في خدمنا وإلا جسم يستحق طاقة ونشاط يلزمه فطور صباح يكون متوازن أهم حاجة. وزيدا كيف كيف احنا في فترة امتحانات اليوم يبدأ، وزيدا المرحلة الابتدائية يعديوا ليزيكزامان، إن شاء الله ربي معهم. البدن يستحق الطاقة، يستحق النشاط، النمو زيدا الصحي السليم، حتى اللي ما عادوش ليزيكزامان من حقهم انهم يفطروا فطور يكون صحي. ان شاء الله بالتوفيق للجميع، سنة دراسية مكللة بالنجاح، ربي يمتعكم بالصحة ويعطيكم طول العمر. زيدا الأمهات اللي تعبتوا برشا في السنة الدراسية بالضغط اللي موجود، دونك خليكم مع قهوة تشربوا قهوة بنينة، راجعين ان شاء الله نهاركم زين.

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك نهارك زين.
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين.
3: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل. 7:17 دقيقة، جمعة مباركة للجميع، ومرحبا بكل مستمع مازال التحق بنا توا. وعد الموجتو علي موجتنا، قربنا نهاية الأسبوع. مريحة ما هيش باش تكون مريحة برشا، على خاطر نهار الاثنين مازال فما دي زيكزاما ونعديو، فما استعدادات وتحضيرات للعيد الكبير. إن شاء الله مبروك علينا وينعاد علينا بالخير وبالصحة وطول العمر. هيت نكتشفوا مع بعضنا أحوال الطقس لليوم.
0: ميتيو
4: ميتيو
0: ميتيو.
3: ارتفع درجات الحرارة اليوم جمعة 22 مايو 2026 بشكل طفيف، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و29 درجة بالشمال والجهات الساحلية والمرتفعات، وبين 30 و35 درجة ببقية الجهات. وتكون بعض السحب بأغلب المناطق والبحر والبحر يكون متموج، أما الريح فتكون من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بالمرتفعات بعد الظهر. هذه أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي وليسأل على طقس العيد. حسب توقعات المهندسين والخبراء، طقس باش يكون بأجواء صيفية وفما هدوء مستمر. تحية كبيرة للجميع، طريق السلام عليكم مستعملي الطريق، راجعين ومواصلين. نهاركم زينة.

0: القشرة. مازلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز وبتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: انتي اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قل لك كيما لا انتي.
2: تيداج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جو وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
3: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 مايو ل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايو، نمشيو الجربة صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
4: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي. هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريسك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
5: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع؟ تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة، والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
6: اصنيعي وتابع الضمان
7: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
6: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
8: سوبا ديستريغو، اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. مانيبة سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو، سيتروين، دي اس و بي. Sopa Distrigo, توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
9: عام السنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت. حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت اورتوبيديك لراحتها، هدية تلم احساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا امي.
10: امي جنة الله يقول، امي علمتني الاصول، امي بيها الخير اشوف، امي الدنيا.
9: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو احسن ما فما. انفو لاين 57 039 00.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام. مرحبا بكم في أخبار أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي، قامت مصالح بلدية منزل بورقيبة ومصالح الديوان الوطني للتطهير ليلة البارح بجهر وتنظيف البلوعات وشبكة الصرف الصحي بالمحيط الداخلي والخارجي لسوق الطاهر صفر بمنزل بورقيبة والأنهج المحاذية ليه، من ذلك نهج سليمان بن سعيد ونهج طاهر صفر وشارع فرحات حشاد، وهذا لمنع انسداد القنوات وتجنب فيضان المياه الملوثة والقضاء على الروائح الكريهة ومنع تكثر الحشرات النقلة للأمراض ولضمان السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية المعروضة ولجمالية البيئة وضمان السير العادي للنشاط التجاري بالسوق البلدي طاهر صفر منزل بورقيبة. وفي موضوع آخر، وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت وإفتتار الاحتفال باليوم الوطني الأول لصحة الأم وتنفيذا للتوجهات الوطنية الرامية للارتقاء بمنظومة الصحة والأم والحد من وفية الأمهات والمواليد، نظم اليوم الدائرة الصحية ببنزرت حصة توعوية لفائدة الأمهات ونساء الحوامل بالمستشفى المحلي بماطر لفائدة النساء الحوامل والنساء في عمر الإنجاب تحت شعار معا من أجل أم سليمة وطفل محمي، مع تقديم حصص تثقيفية للأم والطفل ويوم صحي مفتوح للتلقيح والتثقيف الصحي للأم والطفل. وتتواصل فعالية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة بالمكتبة العمومية محجوب العياري في ماطر لغاية نهار 25 ديسمبر 2026 في موعد جديد مع الكتاب والمعرفة والإبداع، مفتوحة لمختلف الفئات والشرائح العمرية من سن 6 سنوات إلى ما فوق 40 سنة. الصعيد الوطني، وزارة الدفاع الوطني في بلاغة لها البارحة قالت إن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة التونسية والترتيب العسكرية. وقالت وزارة الدفاع الوطني إنه هذا التأكيد جاء على أثر تواتر محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية وبقيادتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. وجددت وزارة الدفاع الوطني التأكيد على أن الجيش الوطني سيظل ملتزم بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل في كنف الروح الوطنية وأن أكرانا الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا. وفي موضوع آخر، استقبل رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد البارح الخميس 21 مايو الجاري بقصر قرطاج سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس السيد سيدي علي ولد سيدي علي، الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه في تونس. وأكد رئيس الدولة على متانة العلاقة الأخوية المتميزة الراسخة بين تونس وموريتانيا واستعرض أهم المحطات التاريخية اللي أسهمت في تجذر العلاقات بين الشعبين الشقيقين ودعا إلى مزيد التعاون وتنويعه بين البلدين في مختلف المجالات لمجابهة مختلف التحديات نتيجة التحولات العميقة والمتسارعة اللي يعيشها العالم. وأفادت وزارة النقل في بلاغ ليها البارح أنها وضعت برنامج استثنائي لتأمين خدمات النقل بمناسبة

0: مناسبة عيد الأضحى المبارك، وهذا خلال الفترة الممتدة من 22 مايو إلى 1 جوان المقبل بالتنسيق مع مختلف شركات النقل البرية العمومية ومهني قطاع النقل الغير المنتظم. وفي موضوع آخر، جدد الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف التأكيد على موقف تونس الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مع التجديد على حقه في بيئة صحية آمنة ورعاية صحية شاملة تمكنه من مواجهة تداعيات الكارثة الصحية الناتجة عن الاحتلال. وتم البارحة إطلاق مشروع السلاسل الزراعية المستديمة من أجل الأمن الغذائي، الهادف إلى تعزيز تطوير قطاعي الأعلاف والألبان في ولايات جندوبة والقيروان والمهدية، حسم على تعليه جمعية التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة. وخصص الاجتماع المنعقد البارح بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية لمتابعة مدى جاهزية مختلف الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالشريط الساحلي لاستعداد الموسم الصيفي، ما يقتضي ذلك من تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة وتأمين الشواطئ والمصطفين. وأفادت سفارة الجمهورية التونسية في بغداد البارح أنه تم تأجيل انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بغداد تونس تونس بغداد إلى يوم 28 مايو الجاري، بعد الاتفاق بين الخطوط الجوية العراقية والجهة التونسية المعنية، وقرر التأجيل هذا يعود لأسباب فنية. وأعلنت هيئة الصمود التونسية البارحة في الليل عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك عن الإفراج عن 8 تونسة كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة، واللي تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني لجانب نشطاء من جنسيات مختلفة. وعلى صعيد الدولي، التقى وزير الداخلية الباكستاني مجددا بوزير الخارجية الإيراني لمراجعة مقترحات حل النزاع مع واشنطن. وأفادت مصادر لبنانية باستشهاد 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء غارات شنها التيار الحربي الصهيوني ليلة الخميس والجمعة على نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حانوية بفضاء سور وجنوب لبنان. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار دعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة الحذر عند المجاوزة. بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: بيت العائلة، فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبري فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
1: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيانفي. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
4: هلوي
5: يا راجل،
4: رحمة بابا سايق العرس خرج من خشمي وديجا في اللوتوريت ما عادش نجم ندور.
5: باهي اسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
4: هذا كل وي
5: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
4: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
5: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا، صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم نيس الكل. 6 دقائق بعد 8 معكم حتى للحداش. برشا أخبار برشا أكتواليتي برشا موزيكا وبرشا بنا في الماتينال. مرة أخرى جمعة مباركة للجميع. اليوم جمعة 22 مايو 2026. الكل نرحبوا بسي هشام الجميلي معنا. أهلا وسهلا مرحبا.
4: صباح النور صباح الخير ورد. صباح الورد والفل والياسمين عليك وعلى كل تونسي وعلى كل مستمعي أكسجين أفام اللي في كل مرة نكتشفوا محبتهم لأكسجين, في كل مرة نكتشفوا إنهم يعتبروا أكسجين جميلة جدا. وقت اللي نسمع يقول لك حاجة من العائلة, حاجة حاجة من السلوك العائلي امتعنا. وقت اللي يجيك مستمع يقول لك الوالدة امتعي وقت اللي بيش تسمع أكسجين تعمل القاعدة امتعها وكيس التي وطرف الفاكية. بالحق هذه قال هذي شخص قال لي وتلزم علينا ان نقعد معها ونسمعه. اسكت اسكت خلاص مع فلان وفلتان ويسميلي ويسميلي في الناس. ربما كان تعدوا بحذاه ما يعرفنيش, لكن المحبة اللي يعني اكسجين فيهم وصلت انها توصلها للناس من خلال اصوات مذيعيها رغم هيش سهلة, لانه في النهاية القرب هو احساس, والإحساس أنك توصله باش تنجح تحققك المحبة رغم هي سهلة إلا في حالة واحدة وقت اللي تكون صادق مع الناس اللي تحب توصل لهم صوتك.
3: يعطيك صحة فريمون. احنا نسلموا عليه إذا كان في الاستماع, نقول له ربي فضلك الوالدة وربي طول في عمرها وإن شاء الله تقعد ديما مستمعة وفية لإذاعة أكسجين أفام. وإحنا رانا نحبوك برشا وربي يعطيك الصحة وطول العمر وعيدك مبروك, نقول لها بالمناسبة وإن شاء الله ربي متعك بالصحة.
4: صدقني شخص راني ما نعرفش اسمه بقي راني قلت لك على الاسم لأنه جات في إطار حديث وإطار كذا يعني مش مبرمج لحديث حتى يحكي لي على الأكسجين ما يعرفنيش لي أنا موجود في أكسجين. دونك الجميل رو تحس بالصدق, وعلى فكرة رو الإحساس بالصدق من قبل المستمع هو اللي يخليه يحبك, اللي يخليه يتابعك, اللي يخليه خاصة يصدقك في اللي تقوله. لأنه في بعض الأحيان نسمع بعض الأصوات ما نهتمش بها, هي مجرد صوت يونسني أكهو, لكن ثم أصوات وقت اللي تسمعها تحس بصدقها, تحس بقربها ليك فتصدقها. وقت اللي يحارب عليك تصدقه, وقت اللي يحكي لك تصدقه, وحتى وقت اللي باش يقدم لك أغنية عادية بسيطة تصدقه, وقت اللي يقول لك صباح الخير تصدقوا وتجاوبوا تقولوا نهارك زين
3: نهارك أسعد الأيام. دونك احنا اليوم باش نسمعوا في الكوتكور من أكثر المطربين شعبية في فرنسا وفي العالم الكل شارل أزنافور. لكن قبل من مربي فاضل سي هشام رسالة نحب اليوم يبدأوا تليم ذات مرحلة ابتدائية يعديوا لزيكزاما بالنسبة لسنة خامسة وسنة سيتة. دونك كليمة بما أنه أستاذنا تقول عليهم ولادي.
4: ولادي ولادي
3: نعم.
4: أنا ديما نستعمل مصطلح ولادي لأني نؤمن أغزر لي باش نكون صادق, ورجال التعليم الكل يعرفوها الحكاية أنه التعليم والتعامل في القسم راهو عمل مرهق ومرهق جدا. صدقني في بعض الأحيان نروح للدار نقول لشبيني شنو صار لي, ما حدش كو. دونك باش تخفف عمق الإرهاق هذاك يزمك تعتبر نفسك مشيت لعائلتك ووكت لي مداتهم ووليداتك وتحاول تتعامل بك الفكر هذاك والمنطلق هذاك باش في النهاية يتكونك الجو العائلي اللي يخلي التلميذ من ناحية يجتهد ومن ناحية انت تعمل في أريحية. اليوم كما قلت انت تنطلق الامتحانات.
3: نعم.
4: بالنسبة لي أنا ديما نقول للتلاميذ الامتحانات عمرها ما كانت غول, عمرها ما كانت هي نقولهم ديما اعتبروها تمارين عادية قاعدين نخدموا فيها. أكيد أنا بالنسبة لي أنا الامتحانات صحيح ربما مش تكون سبب أنك باش تمشي لمرحلة أخرى من التعليم, لكن ما تحطهاش كحاجة كبيرة كحاجة كمعضلة في حياتك. لا لا لا اعتبرها تمارين عادية. تهنى رو أنا كمعلم عمري ما قيمك من خلال الامتحان, عن عمل يومي قاعدين نخدموا به. قد يكون يوم الامتحان لسبب ما تمشيش الأمور، مش معنى ذلك انك خايب او انك فاشل او انك كذا، رغم انه مصطلحات ما نحبوش نستعملوها، لكن في النهاية يا تلميذي يا تلميذتي نضحكوا نلعبوا ونمشي ونعدي امتحانا في أجواء طيبة. مهما كانت صعوبة الامتحان، الهدوء وثقة في النفس بطبيعة الحال لمن أعد امتحانه، الهدوء وثقة في النفس، نفكر نخو وقتي نجاوب ونخرج فرحان. وحاجة برك مهمة جدا جدا جدا، أنا ديما أقولها لولدي حتى بطريقة فكاهية، نقوله تخرج من امتحان حب يضربك الزهايمر، بمعنى
3: تنسى اللي تعدى،
4: تنسى اللي تعدى، سواء كان خايب ولا به، رو مش بالضرورة خايب، لا حتى لو كان به تنسى اللي تعدى وتحب الصفحة اللي جاي، وديما بأمل وديما بفرحة وديما بثقة في النفس. راو احنا مشكلتنا ثقة في النفس، ساعات نخاف.
3: راو مهم جدا اللي قلته، ما نجموش نتعديو مرور الكرام. راو وقت اللي نقولوا انسى وتسمعوا معناتها سي هشام يقول لك انا ولدي، معناتها ولدي، نقولوا انسى اللي تعدى. احنا راو نحلوا بارانتيز بعد الاكزامان، سورتو لي بارون لهنا فما
4: اولياء،
3: ايش عملت اكتب لي، تلقى وليدات صغار يخرجوا كاتبين في المسودة
4: ثانية، يعني
3: إجابة ثانية، وذلك راو يخو من وقتهم، راو يخو من تركيزهم وتتشتت أفكارهم في الامتحان. شو كتبت شو عملت قلي شنو، ما انت يضرب ساعة وبساعة ونص وبرا عاد، وانت شو عملت وشفتوا فلين والمقارنة،
4: وشوف الإحساس بتاعك التلميذ ذاك اللي من ناحية قد يخمم في امتحانه باش يخدمه، ومن ناحية أخرى قاعد يفكر في ردة فعل الولي. الولي المفروض بعد الامتحان نشجع ولدي كما قلت، لو مهما كانت الـ الـ الـ الـ انا ديما احطوها في بالكم بالحق، وانا نصيحه للاولياء، انا عمري ما حسبت ولادي على النتائج، انا ديما نحسب ولدي على المجهود، نقولوا ابذل مجهودك باش كي تحط راسك على مخده رابك الوقت هذاك راك باش تكون في علاقه بروحك مش بينا نحنا. انا تنجم تقولي باخدمت عملت لي قلت كذا كذا، لكن بينك وبين روحك ما تنجمش تكذب على روحك. دونك اجتهد باش كي تحط راسك على المخده تقول انا اجتهدت، تلك حدود الله، هذيك امكانياتي، هذيك النتيجه، اوكي. دونك نحاسب ولادنا على المجهود على الاجتهاد، والنتيجه جات هذاك ولدي الغالي، ما جاتش هذاك ولدي الغالي.
3: واضح، يعطيك الصحه، نصائح ثمينه من ذهب، شكرا سي هشام. احنا قلنا اليوم باش نسمعوا فنان كبير، فنان قدير، فنان اللي غني الفرنسيه والارمنيه والانجليزيه والايطاليه والاسبانيه، ما انت اكثر من خمسه لغات
4: من عمالقه الفن في العالم مش في فرنسا برك. استطاع انه يعيش شارلز نابور، من اللي بدا ليوم وفاته تقريبا، اعتقد انه اخر حفل قام به في مهرجان قرطاج، اعتقد لسن متقدمه جدا، وشارلز نابور بنفس النجاح بنفس التواجد. دونك قام فنيه كبيره برشا، غنى بجميع اللغات، غنى ب أنواع مختلفة من الأغاني، وظل باقيا وشاهدا على عصر الأغنية الفرنسية بالأساس المتميزة والعالمية. علاش؟ لأنه من عشاق شارلز نافور
3: في العالم، أنت أكثر شهرة في العالم الكل شارلز نافور. شارلز نافور اللي غني أغلب الأغاني عن الحب بيان سور، شارلز نافور الإنساني بدرجة أولى، احنا نذكره وقرينا في زلزال عام 1988 في اللي دمر جزء من شمال أرمينيا، كان هو معناتها قام بمجهود كبير خاطر وصوله بهم
4: أرميني
3: فوالا. دونك شارلز نافور اليوم اختيار سي هشام لا بوهم
4: الأغنية
3: اللي باش تستمتعوا بها، راجعين.

0: حديثنا سبورت مع حمزة الطيشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفام. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
1: جديد جديد الموعد غدوة 5:30 افتتاح مطعم الباشا بمنزل بورقيبة بجنب لستيبي مقابل راديو أكسجين أفام. تلقاو عندنا بيتزا، ساندويتش، لبني، ملفوف، مقلوب وكل ما يشمل الماكلة والتمخميخ. كونوا في الموعد غدوة 5:30 في افتتاح مطعم الباشا منزل بورقيبة.

0: القشرة مازلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
2: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون، ريا، موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك. ايزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
3: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
4: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكه وما لقيتش بها وين، بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمه صرف العمله على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو امان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
5: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.

في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كوران تونس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: مركزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين.
4: نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم الناس الكل وطريق السلامة للجميع. ألفا أهلا وسهلا، مرحبا.
5: أهلا وسهلا نادية، صباح النور سي هشام. تحية كبيرة لكل أوفياء إذاعة أكسجين فام، وشكرا على وفائكم وثقتكم. ومحليها الكلمة اللي يقولوا هنا المستمعين راهي مزيدنا كان مسؤولية باش نقدموا أكثر وأكثر. شكرا على وفائكم من جديد.
4: شكرا سي سلاحتي زاوية على حسن المتابعة والاهتمام.
5: استمع الوفاء
4: والمربي الفاضل بالطبيعة يقول سلامي لزميلي هشام
6: جميلي.
4: قال الوحيد اللي شارك الولي ابنه هو المربي. وبالمناسبة نحيي كل من درسته عبر مسيرة 37 سنة، منهم فرح السعيداني زميلتنا ومرام الهذلي. وبقالب بجاه ربي طلب اسألوا عن وضع المربي وهو يدرس نهار ثلاث كي يبدأ بعيد في الجنوب وهو في سجنين، وقتيش يعيد المعلم ما يتنقلش بلاش كل أمن والجيش، يعني ما يعيدش وإلا شنو الحكاية معها، نقاط استفهام. احنا الحقيقة قمنا بالاتصال، انت تعرف معناتها البروتوكول، حبينا اتصلنا مش حابينا حابينا نفهمه من المصدر. واتصلنا بالسيد عدنان بن سالم مدير المرحلة الابتدائية بمندوبية التربية في جلسة سي عدنان، وعدنا انه يرجع لنا بعد نص ساعة ولا احنا نرجع له بعد نص ساعة لمزيد من التفاصيل. موقفنيش غادي ألف، تعرفني هنا كي نبدأ نبربش
5: ولحوا اسرارا
4: ولحوا الحاحا. قلنا حقهم انهم يلقاوا إجابة عن السؤال اللي قاعدين يطرحوا فيه، وانا من البارح وصلوني الحقيقة برشا ميساجات. السيد كالعادة منير الحدوشي كان في الموعد وقال لي ما فيها حتى مشكل، النجم أين ندخل معاك ونوضح. عضو اتحاد الشغل الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرتي منير، أهلا وسهلا، مرحبا.
7: مرحبا، تحية صباحية لكافة مستمعي إذاعة أكسجين، تحية إلى صديقي وزميلي هشام جميلي.
6: تحياتي سي منير وصباح النور.
7: مرحبا بك وإن شاء الله عيدك مبروك مسبقا.
6: يعيشك كل عام وأنت بخير عايش الغالي.
4: دونك عندنا زيد مربي فاضل في الاستماع اللي هو سي سلاح التزاوي سي منير، ويسمعوا فينا مربين وقاعدين يطرحوا في أسئلة الحقيقة، وهما راهو نسبة الاستماع نتاعهم
6: كبيرة
4: في إذاعة أكسجين فام، ونحييهم من منبرنا. جدل بقى على نهار ثلاث سي منير، بين اللي يقول لك انا مستنسين عيد عطله بثلاث ايام، نهارين امتحانات، كنا نستناو الوزاره لاخر لحظه باش تغير الرزنامه بالنسبه للمرحله الابتدائيه كيما المرحله الاعداديه والثانويه والى لا. بريفو كيما تعرف سي هشام وسي منير والفا تعرفوا نهار ثلاث ما فماش امتحانات، وصغار باش ياخذوا ثلاث واربع وخميس، اخر لحظه لا تعدلت الرزنامه ويقراوا الصغار نهار ثلاث ويعديوا دي زيكزامان. دونك نحبوا نسمعوا أكثر تفاصيل من سيتك سي منير، تفضل.
7: شكرا سيدة نادية. بالنسبة إلى عطلة عيد الإضحى المبارك، أعاذ الله باليمن والبركة على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، صدر بالرائد الأرض الرسمي الأمر المتعلق بعطلة عيد الإضحى لسنة 2026، والذي ينص على تمتيع أعوان الدولة والجماعة العمومية.

0: المحلية بعطلة ليومين، يومي الأربعاء والخميس. احنا في قطاع التعليمي أي في وزارة الطلبة خاصة بالنسبة للمدرسين، وهنا نزم نفرقه لأن زملائنا موظفي التربية العاملين بالمندوبات الجهوية بالوزارة يتحصلون كبقية عوان الدولة على يومي عطلة. في السنوات السابقة كان المدرسون يتمتعون بعطلة بثلاثة أيام، عطلة قبل العيد بيوم، عطلة العيد وثاني عيد، لكن وهذا يصدر في منشور صادر عن وزارة الإشراف
1: على رئيس الحكومة زيدا يخرج
0: الأمر الصادر عن رئيس الحكومة صدر في الرائد الرسمي وهو تمتيع الموظفين والعاملين عوان الدولة والجماعات العمومية المحلية بعطلة يومي. في السنوات السابقة منذ كنا تلاميذ ديما فما منشور بعد صدور الأمر نتاع رئيس الحكومة، فما منشور يصدر عن وزارة الإشراف وزارة التربية وهو الخاص بالمدرسين والمدرسات والذين يتمتعون استثنائيا بثلاثة أيام.
1: لليوم ما خرج،
0: لم يصدر هذا المنشور عن وزارة التربية، وبالتالي وزارة الإشراف اكتفت بالأمر الصادر عن رئاسة الحكومة، وبالتالي يتمتع المدرسين المدرسون والمدرسات بعطلة لمدة يومين، يوم العيد يوم الثاني عيد. استثنائيا تزامنت هذه العطلة مع الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث. المنشور الصادر عن وزارة التربية منذ مفتتح السنة الدراسية في علاقة بالاختبارات بالنسبة للثلاثي الثالث ينص تجرى الاختبارات الثلاثية من
1: 22
0: ماي إلى يوم 2 جوان 2026، وبالتالي يوم الثلاثاء 26 ماي 2026 هو يوم مخصص لإجراء الاختبارات طبقا لمنشوري أو الرزنامة المتعلقة بالاختبارات الكتابية بالثلاثي الثالث بالمدارس الابتدائية. خاطر سمعنا في بعض الولايات أن المعلمين مش يقروا وما هوش امتحانات، هذا معارض لمنشور السيد وزير التربية الذي ينص على أن الاختبارات الثلاثية بالنسبة للثلاثي الثالث تنطلق يوم 22 ماي 2026 على أن تنتهي يوم 2 جوان 2026. التعليمات الصادرة من المندوبية الجهوية اللي بلغتنا هذه التعليمات وذلك بتوصيات من الإدارة العامة للمرحلة الابتدائية هو اعتماد المرونة في جداول المراقبة خاصة بالنسبة للزملاء الذين يتنقلون واللي بعاد على مناطق سكنهم، هذا اعتماد المرونة وتمتيحهم في الفترة هذه بمن يكلفهمش بالحراسة حتى يتسنى لهم التنقل إلى
1: ما تكلفوهمش بالحراسة تيلة الأسبوع المغلق، يعني مش مرتبطين بالثلاثة أيام
2: كهو. لا يقصد أنه نهار الثلاثة فقط،
1: ثلاثة فقط
0: المرونة نهار المغلق هو تمتيحهم يومي الاثنين والثلاثاء بيرحة على أن يأخذوا حقهم من المراقبة مباشرة بعد عيد الأضحى. معنا نحن عندنا 8 أيام، المعلم يعيش 8 أيام مش يعيش 5 أيام 6 أيام. بالنسبة للناس تسكن بعيد على مقر السكنة يأخذوا الراحة متاعهم تاع عدم تكليفهم بالمراقبة في اليومين الأولين أي 2 25 و 26 حتى يتسنى لهم الالتحاق بمقرات سكنهم ومشاركة أهاليهم فرحة العيد. هذه التعليمات الصادرة عن الإدارة العامة للمرحلة الابتدائية واللي بلغت لنا المندوبية الجهوية للتربية ببنزرت.
1: حتى التلامذة اللي عندهم لي باغون نتاعهم مش باش يعزوا كيف باش يعملوا في الامتحان، اللي عنده ابوه معلم هو يعدي امتحان،
3: مش هو مش يعيد مع مش يعيد في الدار سيه للحكي
1: من يرتاحش مع ابوه سنين وثلاثة.
3: اي
2: شكون تلميذه؟
1: تلميذ.
3: اي تلميذ اللي عنده ابوه معلم. اي
0: كما سبق قلت هذه سابقة كان من المفروض نتمتع بثلاثة ايام. السنة ارتعت الوزارة اتفق ببلاغ رئاسة الحكومة المتعلق بعطلة عيد الاضحى، ما نعرفش شنو الطارئ. في تقديري انا ان الوزارة عندها تقديرات تعتبر ان المعلم والاستاذ هو موظف من موظفي الدولة، يتمتع كما جميع موظفي الدولة بيومي عطلة من ثلاثة ايام.
1: هذاك هو
3: هذاك هو الله العظيم الله واحد واحد واحد يعجز يعجز ساعات انه باش يتكلم ويعبر معنيت نعبر ولا ما نعبرش.
0: احنا عندنا شكون احنا عندنا شكون عندنا تلامذة تروح للجنوب
1: اي وكيفاش يعديو التلامذة ذوك يعديو يركزوا هما قاعدين يعديو والا ما يعديوش اجلهم لهم من بعد ولا شنو الوضعيه نتاعهم. وراو بالنسبه ما سامحني سيمونير مع كامل احتراماتي وتحياتي، راهو المعلم والمربي راهو عنده خصوصية معناتها درجة أخرى بخلاف الموظفين. مع كامل احتراماتي للموظفين الكل، راهو المعلمين هي القاعدة الأساسية اللي قاعدة تبني في اللي وليو تاو موظفين واللي قاعدين يخرجوا في القرارات.
3: وين فيها هالخصوصية؟ مازلنا احنا قاعدين نراو فيها الخصوصية.
1: يلزمها يلزم يلزم
3: ما عادش هنا سلطة الإشراف الأبواب المسكرة المغلقة فمش تواصل ألفة.
1: فما صورة
3: غليان في الفيسبوك شيء كبير.
2: لا واللي لاحظوا فيه هو غياب التفاعل. راهو في النهايه
3: فمش تواصل.
2: في النهايه المربي بالشيء يخضع الى مقررات الوزاره نتاعو او مندوبياته او غيره، لانه ماهوش فوق القانون. اذا نهارين نهارين، اذا ثلاثه ثلاثه. لكن ما نخليوش الوضع هكايا كما قالت الاخت ألفة، راي خصوصيه مهنه التعليم تتجاوز بقيه المهن مع احتراما لجميع المهن الاخرى. دونك هالخصوصيه هذيك كان يقع مراعاتها في السنوات الفارطه، واكد سيمونير على هذا قبيله في الحديث سواء في العطل ولا غيره. لكن في السنوات الاخيره وخاصه السنه بشوي بشوي بعض الخصوصيات قاعده تنحى. من هو المربي؟ ما هو في النهايه موظف الناس؟ لا لا لا، عنده خصوصيه خاصه، لانه في النهايه هو اليد او القاطره اللي باش تجلب اولادنا لنحو مستقبل اخر ونحو مستقبل افضل. فالخصوصيه موجوده.
3: ومع كامل احترامي زيدة للمربي كما قلت ألفة، حتى الولي من حقه زيدة راهو بعد تعب عام كامل، لأنه فما ناس تروح لعائلتها ويشوفوهم وبعد على عائلتهم العام للعام في العيد الكبيرة كهو.
1: يعني تحية للحماسة الكل
3: والحماسة. أنا بكري نحكي لك قلت لك من العام للعام هذيك هي عطلته. يعني اليوم احنا عندنا شكون اللي ما انت نوجه له تحية؟ رياض بنته تقرأ في سحنون اثنين تعدي لزيكزاما. دونك زوجها ما انت راجل بنته،
1: راجل بنته
3: في مستير، دونك باش يهز مرته وولده ويمشي المستير يعيد ويعاود يرجع.
2: حتى ولو كان
3: يرجع يجري، قال لك يمشي يعيد يجري ويرجع يجري.
2: والله يعني حتى ولو كان مقيم.
3: بالله لحظه سي هشام باش نختموا مع سيمونير. سيمونير كنا نتجاوزوا هذايا كل اذا كان تم تعديل الرزنامه، واحنا كنت سيتك حاضر معنا هوني في البلاتو وقلنا ما تجاوبتش سلطه الاشراف، كنا نجموا نتجاوزوا هالجدل القائم هذا كل ويقدموا الى اخر.
0: في ظل غياب الحوار الاجتماعي
3: فوالا
0: وهي كنا قضية. نحن طالبنا قلنا سيدي نأجلوا الامتحانات برمتها إلى بعد عيد
2: ما بعد العيد.
3: اي معقول
0: وما نخسروا شيء كمربين باش نحن تنطلق الامتحانات يوم 29 ماي ونزيدوهم الأيامات اللي خسرناهم واحد معناتهم في جوان ما يقلقناش وما في ظل سياسة السم التي تمارسها سلطة الإشراف. وهنا نحب نقول حاجة، ثم بعض المربين والمربيات عندما أغلقت وزارة التربية باب الحوار مع الهيئة النقابية فرحت لهذا، هاي انعكاسات أطول باش تظهر، وإن شاء الله هذا ما يتسحبش على عطلة الصيف ويعتبر المدرس موظف كبقية الموظفين وتسحب عليه العطلة السنوية لمدة شهر. إن شاء الله بيكونش هذا في قادم الأيام مدام.
3: يعني هذا سيناريو متوقع معناتها ينجم
0: يصير. هذا كي تقرأ المنشور والتزام المنشور والتزام وزارة التربية بمنشور رئاسة الحكومة في علاقة بعطلة الإضحى، إن شاء الله ما يتحبش هذا على العطلة السنوية واعتبار المدرس هو موظف كموظف الدولة، وبالتالي يتمتع بشهر عطلة ومش شهرين ونصف، لأن العطلة للتلميذ وليست للمدرس. هذا لا هو هذا اللي قادم يستنوا فيه، لأنه البوادر بدت في قطاع موظفي التعليم العالي. التعليم العالي كانوا يتمتعوا 45 يوم
1: جامعة قرطاج.
0: التعليم العالي كان الموظف هو موظف كبقية موظفين أخو شهر. هذه رأي تبعات خلق الحوار وإيقاف الحوار مع النقابات، والاستبشرت العديد من المدرسين والمدرسات وسعات في إضراب 7 أكتوبر إلى تكسير الإضراب والتهليل لتكسير الإضراب.
3: واضح. نشكرك سيد منير الحدوشي عضو الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، تعطيك الصحة على التدخل ومدنا بكل هذه المعلومات. شكرا. ديريكتومون هش صار
4: مع هشام. هش صار.
2: نخرج من المود متاع العطلة ومش عطلة وندخل ونحكيه على شريفة. شريفة كانت بنية حليلتها، متربية من عائلة متوسطة، الظروف ما خلتهاش تكمل قرايتها، كتب مكتوبها وعرست، عرست صغيرة في العمر من راجل زوالية ما كان يحبها برشا ومهنيها. وأثمر زواجهم وليد زاد فرحتهم وسعادتهم، لكن الأقدار شاءت أنه هالسعادة ما تدومش برشا، وعامين بعد عرسها يتوفى الراجل وتلقى روحها شريفة أرملة وفي رقبتها وليد صغير، وزيد عليهم الفقر والزوال. وتعدت أيامات البكاء والحزن، وجات أيامات التعب والجري ورا الخبزة وتربية صغير، وتعبت شريفة وما لقات شكون يعاونها، وخدمت في المعامل وفي الديار وفي الفلاحة الحصيل، وما ثماش خدمة تجيب لفرانك الحلال ما خدمتهاش، رغم التعب والأمراض والحاجات الأخرى اللي ممكن تتعرض لهم، خاصة هي كانت شابة وصغيرة. لكنها صبرت وحافظت على روحها ورفضت بارش شعور الزواج، جاوها على خاطر ولدها باش ما يعيشش مع راجل الأم، وربت وليدها ولبسته جديد ولبست القديم، وشبعت وجاعت ومرضت وتعبت، وكانت تستخسر في روحها دواء باش تشريه وتقول فلوس ولدي أولى بيهم. قرا ولدها ونجح ووصل وخدم ودخل الفلوس وما طمعتش فيه، وحرصت انه فلوسه تقعد له باش يكون ويعرس كيف ندادو. وجا نهار السعيد وعرس ولدها وفرحت وزغرتت وشطحت وبكيت وضحكت وقالت اليوم نرتاح ونتهنى بعد ما تهنيت على ولدي. لكن بنت الحلال ما رمتش شريفة وما حبتهاش، ومن نهار الاول بدين كد وبدات المشاكل، وكل ليلة كانت تبات دموعها على خدها، مش من ظلم كنتها لكن من ولدها اللي ديما كان يجي مع مرته، وساعات كان يسيح عليها ويحملها كل مشاكله مع مرته، رغم انها نهار كامل تعدي في بيتها وتتعدى الايام وتحمل المرأة، وبدأت تزن على رجلها باش يلقى حل في يمه، حاشتها ببيتها باش تعملها لولدها الجاي. ويجي النهار اللي ما استنتوش شريفة، وقت دخل عليها ولدها لبيتها ولم لها حويجها في فليجة وكركرها وراها وركبها في كرهبته وهزها لدار العجز ورميها غادي، وكي جي خارج تلفت لها وقالها اقعد لهنا نهايرين ولا ثلاثة حتى نلقى لك برطمان نكريهولك بنقص مشكلة انت ومرتي. قبلت شريفة وهي تكتم دمعتها قهرها، وتعداه اليوم 3 سنين وهي تستنى في ولدها يطل باش تراه وطير وحشة منه، وباش تسرع على حفيدها اللي مرتوش واللي يمكن ما تراهاش على خاطر ما بقاش برشا في العمر. شريفة هي واحدة من مئات الأمهات اللي ولادهم قابلوا تعبهم وتضحياتهم عليهم بالنكران والجحود، ونساو انه ما رضا الله إلا برضا الوالدين. والله يهدي
3: ألا يهدي. قديش من شريفة توا تسمع وتتألم وتقول لك إيه هنا هاني نشبه لشريفة على الأخر، معنيتها هو حق الوالدين عظيما، حتى ولو كان يقول لك أساء وإلا قصروا بلهم إلا والديك، ما فماش نقاش في الحكاية هذه، فما بالك شريفة اللي ضحات وتعبت وحرمت روحها وخبت الفرنك باش ترى ولدها في أعلى المراتب، فماش ما يرد لها الجميل ويحسن لها. يا أخي نكران الجميل والمرأة. هو قال كلمة مهمة
1: قال كلمة مهمة سي هشام فيه هشثار، قال راهي كبرت وقرات وختم وما تمعتش في فلوس. بالحق ما تمعتش فيه برغم اللي يعطاته من جهدها من وقتها من صحتها من عمرها من بالحق من مستقبلها، لكن رو هذو ما كل قاعدين رو فيهم في العائلات متاعنا، مش كان مع الطفل بركرة حتى مع الطفلة. وانا اسف نجم تكون عندها بنية والبنية باش تمشي مع زوجها ولا مع اهتماماتها وتخلي امها اللي هي عملتها مرأة ولا عملته راجل. على هذاك راهو معناتها الوالدين قد ما تستثمر الوقت باش تمشي لبوك ولا امك راهو مش خساره، راهو هذاك تربحه ليك انت ولصغارك. وريته ولدها معناتها هي جاب تجيب وليد وتحب ترى وليد، راهو خلخال لحمه في رجل الجنه.
3: لو احنا توا شفنا صوره من ابشع صور انه انت تستغنى عن والديك وتمشي ترميهم في دار العجز وما تقعد معناتها ما تزورهمش وما تمشي لهمش. فما برشا جوانب انك تقطع صله الرحم، انك تقطع الرحم مش حتى تحطوا على ام معناتها. وفما راهو موجود هذا
1: موجود
3: تمام
2: نتاعنا
3: وجحود الفضل هنا، راهي امه ما تربيش السيد هذا ما تربيش في ظروف عاديه بين ام وابوه من بعد ما البوء إلى كبر ولا هزهم. هذا نكر الفضل يعني رغم ما كان أنت ركزت في القصة رغم الفرص قال سي هشام اللي جيتها شريفة بمعنى أنه كانت تنجم تتزوج
2: وعيش حياتها
3: وتعود التجربة لكن خيرت أنها تضحي على ولدها باش يكبر وباش ما يتربيش مع رجل الأم. وإحنا نعرفوا يعني هي اللي فهم عنا مرت البوء المتهمة الرئيسية وعنا زيدة زوج الأم والمعاملة ما تكونش كيف كيف، وموجود هذا في المجتمع متاعنا
1: بالنسبة للمرأة
3: في المجتمعات العربية. نعم
1: بالنسبة للمرأة مرتو تفيق على روحها وتقول كان ما الأم وما لقاتش فيه الخير
3: أنا ما نلقاش
1: فيه الخير
3: بنتو ما تلقاش فيها الخير.
1: معناتها لهنا يلزم زيدة تحكم العقل وتخزر الغدوة ومحلها كي تبدأوا العائلات لكل ملمومين.
3: احنا نحكيو من الجانب الانساني والاجتماعي رانا ما حكيناش على الجانب الديني.
2: لا لا لا لا
3: ليه ليه ليه فما بالك بالجانب الديني؟ نعم احنا نعرفوا الناس الكل
2: الجانب الديني الناس الكل تعرفوا
3: نعرفوا توجب الاحسان اليهما واحنا تحب موضوعنا مع الشيخ جمع لي تعديل.
2: الاشكال الكبير انه في بعض الاحيان وهذا اللي نعيشوا فيه ده تقريبا هو انه كي تحدث حادثه كيف هكا الطرف المتهم سواء الابن او الابنه في علاقه ابوها ولا امها يبحث على التبريرات ويقول لك ربما نبعدوا على المشاكل ولأنه أمي عملته وزوجتي عملته. راهو في كلمة واحدة بدون أن أطيل مع الوالدين ما ثماش مبررات وتبريرات.
1: أي نعم
2: ما تنجمش تعلل أي تصرف ربما يمس بالبوك ولا أمك. واحد اثنين ديما التفكير احنا في دار او مركز ايواء المسنين بالعكس في بعض الاحيان نقولوا انه مركز ايواء المسنين احيانا افضل ان من مكوث امك وابوك معك عليه. حكيت انا ونادي قبيله لانه في بعض الاحيان تلقى اكل بو ولا تلقى الام وكأنها مسجونة في غرفة يوفر لها صحيح الأكل يوفر لها لباس يوفر لها ظروف الحياة وكذا لكنها محبوسة ما هيش عايشة حياة عادية.
3: يقول لك كما نقصها شيء
2: يعطيك الصحة. رأوا البو ولا الأم يحب يعيش يحب يسمعك يحب يشوف صغارك يحب يقعد معك في الطاولة يحب يشاركك مشاغلك ومشاكلك. واسمعوا مسيرش تاخو بكلامه ما تاخوش ربما ما نعرفش الظروف كيفاش الصحيه نتاع الوالده والوالده لكن في النهايه يحب يرى روحه عنصر فاعل. فك العائله هذيك راه مش بالساهل تجي لبوك ولا امك تحسوا اللي هو انتهى هو مجرد معناها هي مجرد ايامات وتمشي على روحك دونك هالايامات هذه كول فيهم واشرب وموت.
1: حتى فما عائلات مش عندها صغير بركة عندها أكثر من وليد ولا أكثر من بنية أكثر من صغير في العائلة ويبدأوا حايرين عند شكون باش يقعد البو ولا وإلا الأم
3: واحد بركة يتحمل مسؤولية
1: على هذيك راهي الأم وقت اللي انتوما عندها أربعة ولا خمسة راهي لهي بيكم الكلكم الأربعة والخمسة هذوكم وتسهر معاكم
3: بين الرجل وبين المرأة. الأم هي أم الرجل وأم المرأة والتبريرات اللي قدموا فيها تورجيل واللي نسمعوا فيها وهي شيء يعاق، ولك مرتي مش ملزمة ولا مجبرة، أنت ملزمة تجاه أمك أنك تقوم بواجبك. أنت الأم أمك أنت، إذا كان الزوجة يبدأ ما عندهاش الجانب الإنساني والرحمة، خاطرين قلت لسي هشام تنجم تكون إنسان ما تعرفوش أما تعطف علي، أما في الحالة هذية أنت إذا كان تحترم معناتها راي مرتك ومش ملزمة ومعاها في الموضوع هذا، أنت زيدا الأم أمك. ولا كما قلت أنت ملاحظة قايمة على الأخر، محليها الأم في الصغر لي أمي أين لي أمي أين لي أمي أين، دايوغ موجود كاريكاتور في الموضوع هذايا، الكل يبداو يجبدوا فيها وهي بصحة جيدة، وقت اللي لو تكبر تولي معناتها في حاجة لينا تولي أمك أمك ما عادش أمي أمك أنت أمك أنت ألو.
1: وراه ما يلزمش في تعلل بالصغر مثلا للكنة ولا النسيب ولا يتعلل بالصغر، راه ما تعرش عليها الدنيا، راه عند الصغير ولا عند الكبير نجم حمايتك تقعد تعاني فيك انت تمرض ولا ما معناتها واحد ما يتمناش المرض لحتى حد، لكن راه تقعد هي الحمايه معناتها للام الراجل ولا ام المراه ديما تقعد هي موجوده، ومحليها البركه نتاع الكبير في الدار ان شاء الله ربي بالحق يحفظها من السكر واللي توفي ان شاء الله ربي يرحمها. وراه الديار اللي فقدت العائله فقدت الكبير ما يلزمش واحد يهجرها، ما يلزمش واحد يخليها، ما فيها بيس يمشي معناتها يتفكر الذكريات نتاعو في الدار ومش يقعد يمشي للمقابر وزيارة المقابر أكثر وقت يعديها في الأقبر، راهو فما الدار نتاع الكبير تتفكر فيها تاريخك، تتفكر فيها صغرك، تتفكر فيها ذكرياتك، تسترجع فيها برشا حنين. معناتها ما تهجروش ديار الآباء والأمهات اللي توفيوا، إن شاء الله ربي يرحمهم من السكر.
3: واضح، يعطيك الصحة. شكرا لك. شكرا سي
2: هشام، يعطيك الصحة.
3: مرحبا ان شاء الله عليك.
2: بعد اذنك يعني
3: تفضل.
2: نحب نقدم تعازية ولو انه في وسط الاسبوع صارت الى صديق انيس طيشي، رجال تربية هما معنا، لسي لوفاة شقيقته في بحر الاسبوع هذايا.
3: الله يرحمها وينعمها
2: وإن شاء الله ربي يصبرهم. وإن شاء الله أنا كما قلت وأنا في التعزية ليها، إن شاء الله في قادم الأيام نتكلم على حاجات ربما تبث الفرحة وتبث السعادة في قلوب الناس.
3: شكرا سي هشام، إن شاء الله عيدك مبروك.
2: شكرا ديما،
3: تحياتي للعائلة الكل، مدام مودي إن شاء الله عيدها مبروك، لأولاد إن شاء الله ربي نجاحهم، وعيدكم مبروك وسنين ديما، خاطر ما نشوفوهش احنا سي هشام، احنا نهرج مع بعض العيد.
1: تحدثنا على العطلة وعطلة العيد، وتحدثنا برشا أيامات على صوم العلوش. إلى أي مدى قادر التونسي اليوم باش يشري علوش ويعدي
3: عيد الأضحى؟
5: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
6: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت، فروزي قلك كيما لا انت.
5: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-42-249.
7: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
8: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-1000 والا على 93-175-458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
9: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
10: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل. طريق سلامة للجميع. تسمعونا في دنيا ودين مع فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس الله.
2: دنيا ودين.
3: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرس الله.
2: دنيا ودين.
1: أهلا وسهلا الشيخ.
4: مرحبا بك نادية. مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل. جمعة طيبة إن شاء الله. جمعة مباركة للجميع. تحية خاصة إن شاء الله يا ربي للي تابعوا فينا الكل. بالحق ساعات نمشي برشا في الطريق أرضوني حقيقة يبلغوا السلام ساعة كيفة عيل أكسجين وفما متابعين متابعات أوفية برنامج دنيا ودين. إن شاء الله أتمنى لكم كل الخير يا ربي وإن شاء الله دعواتكم مستجابة وإن شاء الله اللي قادم أفضل وإن شاء الله ربي يحفظنا بما حفظ عباده الصالحين يا رب العالمين.
1: تحية كبيرة للجميع. به موضوعنا الشيخ اليوم
4: طبعا نحن الليمات هذه ساعة مازلنا في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وهي أول حاجة باش نذكره بحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. قال ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الأيام هذه الأيام الأخرى متاع شهر ذي الحجة الأيام الأولى عفوا متاع شهر ذي الحجة ربي سبحانه وتعالى فضلها ميزها فيها يوم التروية فيها يوم عرفة فيها يوم النحر يوم العيد نستعد توا والعد التنازلي ليوم العيد قرب برشا نهار الأربعاء إن شاء الله باش يكون يوم العيد. بالمناسبة هذه نذكر أنه المساجد الكل بالنسبة للولاية بنزرت باش تكون صلاة العيد باش تكون ستة غير ربع ستة غير ربع متاع الصباح. هذه فما التوحيد متاع الصلوات وإن شاء الله ربي يتقبل منا يا ربي ومنكم صالح الأعمال. طبعا تحدثنا الجمعة اللي فاتت عن الأيام هذه والأعمال الصالحة وفضلها وطبعا هي أيام الحج وأيام المشاعر. احنا توانسة تول الوفود كل تقريبا مشيت كل يوم نتبعوا في بيت ربي الناس مشوقة إن شاء الله ربي يكتب لنا الحج والعمرة يا ربي. الحج والعمرة من أفضل الأعمال ومن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ما ينجم يتذوق طعم الحج ويتشوق للعمرة إلا اللي في قلبه حق محبة للبيت هذا ومحبة للمناسك. الناس اللي مشيت تقعد قلوبها معلقة. هذه قول سيدنا إبراهيم وإذ قال إبراهيم ربي جعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باليوم الآخر. وفي آية أخرى يقول فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. يعني فما محبة فما شوق البيت ربي فما الناس تدفع الفلوس وحتى مع الغلاء متاع الأسعار والكلفة الكبيرة متاع الحج لكن يقعد ديما فما شوق لزيارة بيت الله الحرام ولزيارة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. تبقينا مع الظروف هذه طبعا مش الناس كل تقدر توا باش تحج وربي سبحانه وتعالى قال لمن استطاع إليه سبيلا. ورغم هذا يعني مع حتى فما الاستطاعة المادية ولا تزاد فما الإنسان ولا ينتظر برشا ويستنى برشا بحكم أنه يقيد. على ذلك اخترنا اليوم باش نتحدث في بعض الأعمال التي تقوم مقام الحج. يعني إذا كان إنسان ربي سبحانه وتعالى ما كتبلوش الحج أو ماهوش خالط وهو مشوق يقول يا ربي ارزقني حجة فما برشا ناس تلمو يقول لك أنا مأيس يعني باش نحج ولكن هني ندعي في ربي. لكن لا الإنسان يكون لازم عنده يقين في ربي سبحانه وتعالى وأنه ربي يستجيب له وربما جيه حجة من حيث لا يحتسب وما ذلك على الله بعزيز. ربي سبحانه وتعالى اللي يقول للشيء يكون فيكون. المهم بعض الأعمال اللي نذكرها أول حاجة النية. النية الصادقة والإخلاص في الدعاء لله سبحانه وتعالى. تعرف أنه إذا كان الإنسان يكون بصدق يدعي في ربي يقول يا ربي كتب لي حجة، يا ربي كتب لي عمرة، هو ما نجمش، إمكانيته ما تسمحش، ما عندوش فلوس، أو صحته ما تسمح لهش، أو ظروفه، كل إنسان وظروفه سبحان الله، ولكن من داخل عنده يقين كبير وبالحق يدعي في ربي بنية صادقة وبقلب مخلص لله عز وجل، هذا يا ربي عز وجل يكتب له الحجة ويكتب له العمرة وهو مازال وهو قاعد في بلاسته. النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقت اللي كان يخرج معها الصحابة في غزوة وإلا في خرجة في سبيل الله، كان كان كان بعض الناس اللي خلابوهم في المدينة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقوام، يعني كلما قطعتم واديا أو نزلتم منزلا إلا كانوا معكم يعني، ولكن حبسهم العذر فحضروا بحسن النية، يعني ناس قلوبها معلقة، قلوبها صادقة، لكن العذر هو اللي حبسهم، العذر هو اللي ما خلاهمش يكونوا موجودين في الحج هذا ولا في في في في العمرة هذيك. فأكل النية الصادقة، وهذا في كل الأعمال اللي ربي سبحانه وتعالى طبعا يعني كتبها، خاصة الصدقة وإلا أي عمل من أعمال البر. وقت الإنسان إذا ربي سبحانه وتعالى يقول يا ربي العمل هذا ما نجمش نخلط له بالمال ولا بالكذا، ولكن القلب كيبدأ صادق. تحية لأختنا زكية، ربي يبارك فيك إن شاء الله من بعيد، ربي يحفظها. المهم بقدرة ربي، ربي عز وجل معناتها يكتب له الحجة ويكتب له العمرة ويكتب له أي عمل صالح يكون فيه يعني حسن النية. وهذا بدليل أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وربما يكون الثواب متاعه أعظم من اللي يعمل العمل هذاك وهو فيه رياء أو فيه عدم إخلاص لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية هي المحافظة على الصلوات المفروضة. وقت الإنسان يواظب على صلواته ويكون ديما قصد بيد ربي وقلبه معلق بالمسجد، قلبه معلق بالجامع، ما يضيع حتى صلاة، حتى جامع بيتربي والإنسان تلقاها يحس بكل إحساس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل قلبه معلق بالمساجد. هذه ربي سبحانه وتعالى أيضا يكتب له الأجر، هذا هي بيتربي تبعد كيلومترات ولكن أنت بيتربي ساكنة في قلبه، نعم، عايشة معه، نعم. فكل حجة القادمة مع الحجاج يعيش بقلبه ويعيش بنيته بك الدعاء بك الدموع بك الشوق بك الحرقة، ربي سبحانه وتعالى كتب له حجة وهو في مكانه. كذلك بر الوالدين، بر الوالدين، وهذا دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاي يستأذن في النبي صلى الله عليه وسلم باش يخرج للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك أبوان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف اللي والديه معناته في حاجة ليه، قال نعم يا رسول الله، قال ففيهما فجاهد فإنك حاج ومعتمر ومجاهد. برشا ناس اللي اليوم برك يعني فما واحد من الخيان جاي يطلب يعني مني في الدعاء للوالدة متاعه، ربي إن شاء الله يشفيها وربي إن شاء الله يلطف بها، يعني بعد صلاة الفجر يعني تحسك الحزن في عينيه، يقول لي راي الوالدة متاعي كبرت برشا وفاتت 90 عام وانا معناتها مريض بظهري واخوته الكل معناتها زاد كيف معناتها عنده مشاكل، اللي عندها عملية واللي تعبة يعني، وهي مرأة متقدمة في السن، قال لي الوالدة طاحت وتوه راقدة معناتها في فرش، فتستحق شكون يقوم بها ويهزها ويقوم بها ويهزها باش تقضي حاجتها ويقلبها كما يقولوا على جنبها يبدل باش يكون في خدمتها، كانت فما مرأة تخدم فيها لكن المرأة هذه ماش نجم تجي للظروف نتاعها، وماهوش يسهل تو باش تلقى مرأة في الخدمة ولا الظروف نتاع الناس سبحان الله يعني تنجم تكون ما تسمحش كل واحد وظروفه. فقال يعني راني فما مشقة كبيرة باش نهز الوالدة رغم اللي ظهر ورغم الآلام وكذا، هي بيدها ولات متقلقة ولات عندها مشاكل في كتفها ولات موجوعة نظرا لأن هي مرأة كبيرة وديما الهزان والميزان يزيد مع الإنسان وقت اللي يثقل ويكون عنده معناتها عديد من الأمراض، يعني تحس ما بين الرغبة والخوف من يعني عدم القيام بالواجب متاع متاع متاع الإنسان قدام والديه، وهذا يحتاج ديما وقلناه برشا مرات إلى صبر وإلى مجاهدة، وهذا عين الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ففيه ما فجهد، هذا جهاد يعني بكل الصبر. هو شنو هو الحج؟ كي نشوفوا المقاصد نتاعه هي مقاصد تعودنا على الصبر، تعودنا على على كل التحمل كل الابتلاءات. الانسان باش يسيب داره ويسيب رزقه ويهاجر في سبيل الله، يخلي كل الملذات ويخلي الحاجات اللي يرتاح فيها، يخلي الكونفور نتاعه ويمشي للحج ويبيت في بلاصه غير غير داره، خاصه في ميناء في عرفات، فما يعني ربما وضعيه صعيبه باش تجيب مع الازدحام مع السخانه مع الحراره، باش ينجم باش يجوع باش يعطش فبش يسهر ما يرقدش الليل، فكل هذية تعب في سبيل الله. كذلك الوالدين زد اللي ما عادش يرقد معاهم ويكون موجود في خدمتهم 24 على 24 بش يضيع خدمته بش يضيع مصالح وبش عيلته زد بش يتخلى عليها، هذا الكل زد بأجره لأنه خدمة الوالدين، وخاصة حين الكبر تحتاج إلى الصبر. وعلى ذلك ربي سبحانه وتعالى قال يعني واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. كيف كيف الصدقة، الصدقة والإنسان يبتغي بهذا وجه الله. فما قصة لسيدنا عبد الله بن المبارك، كان يحج كل عام كان يحج كل عام، فمرة يعني ليلة اللي هو ماشي للحج هو خارج في الطريق باش يمشي يسلم على على اصحابه ويسلم على عائلته، فلقاه امراه يعني هكا فما دجاجه ميته طبست عليها وهزتها، فمشي يسالها قال يعني ما بالك كيما يقولوا يا امه الله علاش هزيتها الدجاجه الميته، فقالت له اترك الخلق للخالق يعني خليني وشأني. فكيما يقولوا عزم عليها وبدأ هكا يحرص باش يعرف سر هالمرأة هذه. قالت له أنا أم لستة أيتام وما عنديش من وكل صغاري في الليلة هذية، ولقيت كان الدجاجة الميتة هذية باش نروح بها لداري ونطيبها وربي إن شاء الله يغفر لي ويسمحني. فيعني تأثر بك الموقف هذاك، روح لداره وجاء تصدق بك المال اللي كان مخصه للحج، مشى تصدق به للمرأة هذية وابتغى بذلك وجه الله ورجع للدار متاعه. وصحابه من غدوة كان متفاهم معهم كما يقولوا على برنامج باش يمشيوا مع بعضهم ويرافقوا بعضهم للحج، مشاو استنوا استنوا لكن ما جاش، وقصدوا ربي قصدوا ربي كما يقولوا وحدهم للحج. فبعد ما حجوا ورجعوا قعدوا يحكيوا اصحابه هذوما الحجاج يحكيوا على عبد الله بن المبارك كيفاش كان معهم في كل مكان، وكان يطوف معهم وكان في السعي معهم وفي ميناء وفي عرفات، وكيفاش كان في خدمتهم وكيفاش كان يدعي لهم وكيفاش ربي سبحانه وتعالى فتح عليه فتوح كبير. الناس كل تحكي بكل مجهود الكبير اللي قام به عبد الله بن المبارك في الحج مع اصحابه. فلما سمع يعني استغرب قال يا راني ما مشيتش، يعني سبحان الله راني ما كنتش راني بطلت، ولكن كتم كما يقولوا العمل اللي قام به والصدقة اللي تصدق بها للمرأة هذه، ما حبش يقول لأنه أرادها يعني صدقة لوجه الله سبحانه وتعالى. فعاشك الحير هذيك وطاع بيت يطلب في ربي يقول يا ربي وريني يا ربي اكشف لي هالحقيقة هذه، الناس شافتني والناس يعني تدعي لي ويحكيوا علي في الحج وكذا، وأنا وأنا وأنا وأنا ما مشيتش وما حجيتش. فيرقد الليلة هذيك ويأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
4: ويبشره ويقول له أبشر يا عبد الله، أبشر يا عبد الله بن المبارك، فإن الله عز وجل قد كتب لك، قد كتب للحجاج، كتب لهم ثواب حجة، وقد كتب لك ثواب 70 حجة. والله عز وجل يعني وكل ملكا من الملائكة يعني وحج مكانك، يعني سبحان الله ربي سبحانه يعني وكل ملاك على صورة بشر وحج مكان سيدنا عبد الله ابن المبارك. طبعا الكلام هذا يعني أنا مرة قلت شكون منا باش يصدق الحديث هذا ويعمل به، مرة تحدثت مع في خطبة تحدثت في القصة هذه وقلت أنا شكون مازال تو باش يتصدق بالحجة متاعه ولا يعطي عمرة كاملة يعني يتصدق بها ويقعد هو ما يمشيش ويتصدق لعائلة معناتها فقيرة وكذا، يعني قلت موجودين زعم العبيد هذوما. فاخطبت الخطبة ومشيت هكاك. فبعد يعني مدة بسيطة جاني راجل يعني طيب ياسر، ربي يرحمه إن شاء الله وربي يجعله في الجنة إن شاء الله، راجل نحبه برشا. جاني يعني قال لي ولدي باش نقول لك حاجة ونعطيك سر، ومن اللي أنت قلت يعني كل القصة هذيك أنا تأثرت بها، وكنت ناوي العمرة، ولكن تصدقت الحمد لله وربي أكرمه بأكثر من عمرة، ولكن العمرة هذيك بالذات قلت باش نتصدق بها وربي إن شاء الله يكتبها لي. فقالي تصدقت بالثواب نتاعها، قالي ورقدت الليل هذيك ونهار العيد الصباح يعني هيك بعد ما صليت الفجر رجعت للدار نستنى في صلاة العيد، خذتني غفية هيك خذتني عيني هيك شوية، قالوا ونحلم بروحي نطوف من الكعبة وفما نسمع في هاتف ينادي لي يقول لي يا فلان يا فلان يعني راك في العمرة.
1: سبحان الله
4: راك في العمرة. يعني قال لي شنو هو مسكين رجل طيب وعلى نيته، قال لي شنو التفسير متاع الرؤية هذه ولا متاع الحلم هذه؟ قلت له شنو هذه ما تحتاجش لا إلى تفسير ولا إلى دليل، هذا يعني دليل أن ربي سبحانه وتعالى تقبل منك العمل هذايا وربما القبول متاعه يكون أكثر من اللي مشى. احنا نقوله الكلام هذايا طبعا مش بش نقوله لا ما تمشيش للعمرة وما تمشيش للحج، لا، إنما الإنسان يدعي ربي سبحانه وتعالى إذا كان يسر له ربي عز وجل، لأنه فمش حتى عمل يقول مقام كذا. الثواب الثواب الثواب ينجم يكون نفس الثواب يكون أكثر، لكن ديما رانا نقولوا الحج هو فريضة لأنه ربي سبحانه وتعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله. إن شاء الله ربي كتب لنا الحج كتب لنا العمرة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس الله. 9:27 دقيقة المواد الأخبار مع ألفة الجندوبي، راجعين ومواصلين.
2: دنيا ودين
3: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرس الله.
2: دنيا ودين. مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
5: انتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي، فروزي قلك كيما لا انتي
6: تيداج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو، ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
7: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي. تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
8: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038.
9: تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرة مقابل سيرفيس ديمين، اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197.
10: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
11: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
12: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
13: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية،

0: www.radiooxygène.fr. أوكسجين FM.
1: أوكسجين FM بالصوت العالي.
0: بالصوت العالي.
2: أخبار أوكسجين FM.
3: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أوكسجين FM. على الصعيد الجهوي، نظمت مصلحة الطب المدرسي والجامعي ببنزرت تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت وبالشراكة مع قسم طب الأسنان بالمستشفى الجامعي لحبيب قطفة ببنزرت تظاهرة صحية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية الهادي شاكر وأطفال إحدى الروضات الخاصة ببنزرت الشمالية، وهذا يومي 18 و20 مايو الجاري بمناسبة الأسبوع الوطني لصحة الفم والأسنان. تخللتها حصص توعوية تثقيف صحي مع تقديم نصائح مبسطة للأطفال حول

والمصالح الإدارية والفنية المكلفين بإنجاز ومتابعة تنفيذ مشروعي توسعة وتهيئة ميناء الصيد البحري والفسحة الشاطئية بمنزل عبد الرحمن والبالغ تكلفتهما المالية 24 مليون دينار والمدرجين ضمن برنامج إزالة التلوث عن محيط منطقة بن زرت بضبط جدول زمني مدقق للأشغال المبرمجة وتلافي كل أشكال التأخير الحاصل في الإنجاز الفني. هذا ودعا ويلي بن زرت خلال زيارة عمل أداها البارح لحظيرة الأشغال وطلع خلال على مكونات المشروع بحضور كل من معتمد المنطقة سيد محمد بن جد والكاتبة العامة المكلفة بتأسير بلدية منزل عبد الرحمن ويدادة توج ورئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي سيد مهر خشارم وممثلي بقية الأجهزة الإدارية والفنية المكلفة مع مصالح وحدة التصرف حسب الأهداف ضمن برنامج إزالة التلوث على منطقة بحيرة بن زرت والإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية ادعاهم إلى مباشرة الأشغال الفنية باعتبار خصوصيتها فيما يتعلق بالتمويلات المبرمجة بها وضرورة رفع نسق الإنتاج الإنجاز المادي بشأنها إضافة على الإسراع في إتمام جميع الأمثلة النهائية للمشروعين حسب ما أفادنا بها زميل طارق الجبار. في موضوع آخر أكد ويلي بن زرت إثر زيارة عمل أديها البارح إلى حظيرة أشغال مشروع المدرسة الوطنية للمهندسين بمنزل عبد الرحمن من معتمدية منزل جميل لضرورة مزيد رفع نسق التدخلات الفنية وغيرها لإتمام مختلف عناصر المشروع ليكون جاهز بنسبة 100% خلال السنة الجامعية المقبلة. عاين السيد سالم بن يعقوب مختلف الفضاءات الوظيفية بالمؤسسة الجامعية والاستعدادات الجارية لحسن تأمين وإنجاح الامتحانات علاوة على وضعية التجهيزات والمعدات وغيرها من التدابير الواجبة لمزيد تعزيز وظيفة المؤسسة الجامعية. فيما جدد ويلي بن زرت بالمناسبة الإشارة لأهمية مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للمهندسين ببن زرت ولا سيما دورها في الرفع من درجة جاذبية الجهة التنموية وطنيا وإقليميا وغيرها من الإضافات التربوية والاجتماعية والحضرية. فيما أكد على الحرص الكبير لجميع مصالح الدولة محليا وجهويا ومركزيا على إتمام المشروع ليكون وظيفيا في أدق تفاصيل واللوجستية والبيداغوجية وغيرها. الإشارة لأنه مشروع المدرسة الوطنية للمهندسين تقدر كلفته المالية بحوالي 45 مليون دينار وهي بناية بمساحة جملية مغطاة تبلغ أكثر من 16,000 متر مربع وذات مواصفات عصرية ومتناغمة مع محيطها البيئي والجامعي وتتضمن إلى جانب الإدارة قاعة التدريس العامة وقاعة التدريس الخاصة وأيضا فضاء تقني للهندسة الميكانيكية وفضاء تقني للهندسة المدنية ومركز توثيق مركز للتحديث والشركة والنقل التكنولوجي وفضاءات اجتماعية وطبية ومساكن وظيفية. وعلى الصعيد الوطني أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والترتيب العسكرية. وذكرت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ عنها أصدرته البارح أنه هذا التأكيد جاء إثر تواتر محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية وبقيادتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. فيما جددت وزارة الدفاع الوطني التأكيد على أن الجيش الوطني سيظل ملتزم بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراد والعمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا حسب نص البلاغة. وفي موضوع آخر استقبل رئيس الجمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي البارح السيد محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بمناسبة زيارة العمل اللي أديها إلى جمهورية مصر العربية حسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. وانقل وزير الشؤون الخارجية بهذه المناسبة خالص تحية رئيس الجمهورية التونسية سيد قيس سعيد للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وحرصه على مزيد ترسيخ سنة التشاور بخصوص السبل الكفيلة بالارتقاء بالتعاون الثنائي.
وتناولت المباحثات السبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون القائمة بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي والتجاري، والدعوة لاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار والشراكة وتوفر الأرضية المناسبة.

0: سواء من حيث الإرادة السياسية المشتركة أو من خلال ثراء الإطار القانوني للارتقاء بالتعاون إلى طموحات الشعبين الشقيقين. فيما تناول اللقاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما التطورات الأخيرة في المنطقة العربية وما تتطلبه من ضرورة التنسيق المحكم بين الجانبين لمواجهتها. فيما تم في هذا الإطار تسجيل التقارب الكبير في وجهة النظر إزاء مجمل القضايا المطروحة والدعوة لتكثيف سنة التشاور والتنسيق بين تونس ومصر. وفي موضوع آخر، نفذت وحدة فرقة الشرطة العدلية بسوسة الجنوبية مرفوقة بوحدة شرطة النجدة فجر أمس عملية مداهمة استهدفت منزل عنصر خطير بزاوية سوسة. صدر في شأنه عدد من مناشير التفتيش لفائدة وحدة أمنية وقضائية مختلفة، وذلك من أجل قضايا تتعلق بترويج المواد المخدرة والاعتداء بالعنف. وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على المعني بالأمر، إضافة إلى حجز كمية من المواد المخدرة والزطلة، إلى جانب مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدة ترويج المخدرات. وبمراجعة ممثل النيابة العمومية إذن بالاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة الأبحاث في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وكشف كافة ملابسات القضية حسب مصدر أمني. وأزرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس البارح في الليل حكم بسجن شوقي طبيب مدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وبإعدام الكتب المرمي بالتدليس، حسب أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وفي موضوع آخر، استقبل رئيس الجمهورية التونسية سيد قيس سعيد البارح العشية سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية في تونس علي والسيدي علي، اللي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة التونسية بمناسبة انتهاء مهامه في تونس. وأكد رئيس الجمهورية التونسية حسب بلاغ للرئاسة على متانة العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين تونس وموريتانيا. فيما استعرض أهم المحطات التاريخية اللي أسهمت في تجذر العلاقات بين الشعبين الشقيقين ودعا إلى مزيد تعزيز التعاون وتنويعه بين البلدين في كافة المجالات لمجابهة مختلف التحديات نتيجة التحولات العميقة والمتسارعة اللي يعيشها العالم اليوم. وعلى الصعيد الدولي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 9 مسؤولين مرتبطين بحزب الله بسبب سعيهم للحفاظ على نفوذ الحزب في لبنان وعرقلتهم عملية نزع السلاح. وأكد قائد الجيش اللبناني أنه التطاول على المؤسسة العسكرية والتشكيك بدورها يخدم أعداء لبنان، وشدد على أنه الجيش سيبقى السد المنيع في مواجهة أي محاولات تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي في لبنان. وذكرت القناة الثانية المغربية البارح أن انهيار مبنى من 4 طوابق خلال الليل في مدينة فاس اللي تبعد نحو 200 كيلومتر شرق الرباط أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وعودة للشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين يتميز طقس اليوم الجمعة 22 ماي بظهور سحب قليلة بأغلب المناطق، والريح تكون من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج تونس والبحر متموج ثم مضطرب بخليج تونس. والحرارة تكون في ارتفاع طفيف، وين تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 21 و 25 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، وبين 26 و 30 درجة ببقية المناطق، وتصل محليا إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار أنه بمناسبة عيد الأضحى المباركة تعلم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت أنه صلاة العيد ستقام بإذن الله تعالى نهار الأربعاء 10 من ذي الحجة 1447 هجري الموافق ل 27 مايو الجاري على الساعة 5:45 صباحا بكافة جوامع ولاية بنزرت. استماع وفي لمن
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

حبك سفاح نانسي عجر مواصلت معها حتى للتسعة وثمانية واربعين دقيقة. تحية كبيرة للجميع، شكرا لكل المستمعين والمستمعات على الثقة والمتابعة وحسن الاهتمام. اليوم عندنا ان سبيسيال ديديكاس دونك مدام فتحية النويل زوجة قيس النويل تحتفل بعيد ميلادها، نقول لها هابي هابي بيرثدي مدام فتحية، ان شاء الله ربي يطول في عمرك وربي يعطيك الصحة وطول العمر.

بيفا فالك شيماء وشفاء وان شاء الله تراهم في اعلى المراتب وانت ربي متعك بالصحه. مدام فتحيه نحب نقول لك اللي سبيسيال ديديكاس يوصلك من ايمان نويل اللي هي لوستك تقول لك رانا نحبوك برشا ربي فضلك وربي طول في عمرك ومع زيده زينه اللي هي ام زوجك واللي تحبك تقول لك نيني بنيتي تقول لك ربي فضلك وربي طول في عمرك ويخليك القيس ويخليك الشفاء وشيماء.

هابي هابي بيرثدي مدام فتحية العقبة لميت سنة في الخير إن شاء الله. تحية كبيرة لعائلة النويل والله يرحم عم صالح إن شاء الله ربي يرحمه في هالعويشر وينامه وخليكم ملمومين في الخير إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. تحية كبيرة للجميع. 59 دقيقة راجعين ما تنسيوش دقيقة بعد العشرة أم كلثومة.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: فرحانين ديما ان شاء الله 59 دقيقة عنا ان سبيسيال ديديكاس ليوسف البجاوي. اليوم يحتفل بعيد ميلاده يوسف ولد ماهر البجاوي ومدام نجيبة خو ادم واسوة العائلة الكل يتمنى له عيد ميلاد سعيد. يقولوا له يوسف ان شاء الله روك في اعلى المراتب، ان شاء الله نشوفوكم المتميزين في المناظرة السيزام وتنجح بتفوق. يوسف البجاوي كل عام وانت حيب، الف الف خير سنين دايما.

0: بجي ويقولوا لك هابي هابي بيرثدي يوسف، ربي خليك لينا. بابي يوسف بجاوي اللي يقول لك ربي فضلك وان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب، وفريمون يا يوسف سبيسيال ديديكاس يجيك من عمتو. ألفة بجاوي تقول لك راني نحبك برشا، عندك معزه خاصه انت واخوتك في قلبي، ربي فضلكم الخويا العزيز عليا ماهر البجاوي، وان شاء الله نشوفك متميز في المناظره نتاع السيزام انت ومريومه. مريومه ومعاذ يقولوا لك نحبوك برشا يوسف، هابي هابي بيرثدي. سنة حلوة، تحية كبيرة للجميع، راجعين طريق سليمة.
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 مايل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايل، نمشيو الجربة صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفاش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي جو كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo, irafqou, ou bensiha l'karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa ou ta'ak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou illa 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة، توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك،
8: التكنولوجيا بين يديك.
9: عام السنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكيرن ودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت. حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
10: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
9: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57 039.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار اليوم في أحسن أفار. أحسن أفار من لا أفار.
2: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
4: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. مرسي اجونس اكسبريس نورا برشا افريت. عسلامة.
5: صباح الخير. صباح الورد والياسمين.
4: اهلا وسهلا مريوما. شنو لك؟
5: الحمد لله.
4: شنو حوالك انت؟ الحمد لله تري تري بيان. دونك كملت لي زيكزامان مريم؟
5: الحمد لله ان شاء الله كملناهم بخير وان شاء الله جاي خير
4: ان شاء الله بالتوفيق. دونك باش تودنا اليوم؟
5: اليوم عندنا أرض فلاحية للبيع هدية في المثلين. المساحة متاحة 3409 متر مربع وسوم المتر الواحد 170 دينار. وهذه الأرض هدية فلاحية ودجا منتها في دجم تزرع فيها أي نوع متاع زراعات فيها أناليز متاع التربة والأناليز منتها نجح 100%. عنا كيف كيف زيدا في وسط البلاد. عنا محل تجاري للكريه موجود وسط البلاد. المساحة متاعه 288 متر مربع ومعلوم الكراء الشهر متاعه 1,500,000 في الشهر.
4: مليون؟
5: 1,500,000 دينار في الشهر.
4: اوكي بي؟
5: بي بخليك هدو منيديا. عنا دويك لفاريات الضعصيف. عنا إذا أبارتمون للكري كيما عنا فيليت بالبيتين للكري. بطبيعة في بنزرت الكل عنا. عنا اللي على البحر عنا اللي قراب للبحر. مرتبة بالناس الكل وقيد تويكا سخنة الدنيا يجيو يدورونا في بنزرت زينة برشا ويكلمونا بطبيعة بشي ريزيرفيو على 93 175 458 وإلا عنا 55 499 878. زيزا كيف كيف عنا عنا معناتها دخلت لزفاغ اللي عنا بيانسو كل كليون تانا ثم عنده أثير معين يحب عليه. دونك عنا كليون هذي يحب على أرض فلاحية. الأرض فلاحية هذي تكون في القطحات في في بنزرت الجنوبية في طريق العالية. اللي عنده أرض كيما هذي في المواصفات هذي دونك يكلمنا زيد على 93 175 458. وإلا عنا رقم المكتب العقاري 72 435 3. هذه الدوموند نتاع الكليون تاعنا. وعنا دي دوموند أخرين دونك اللي عنده أي أفير زيدا كيف كيف مرحبا بيه. نصور مش يلقى ثقة أكثر منا معناها حتى تولي تذكر في روحي تعرف.
4: جو كونفيرمي جو كونفيرمي. دليل والأسعار اللي ما تقبلش المنافسة ولا فريات ما تجينا كان من أجانس إكسبريس نورا بيزارت برشا مصداقية وشفافية. يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو مريوما. ان شاء الله نهارك زين وتحية كبيرة لك.
5: اي بك بشي دغمارك لليوم نورو 93 175 458. مش مش القاوة ديسبونيبل لليوم. دونك عندكم نورو 55 499 878. وزي موجود 24 24 على الواتساب ولا رقم المكتب العقاري 72 435 3.
4: واضح يعطيك صحة. دونك مريم من أجانس إكسبريس نورا بيزار تحية كبيرة ليك ولكيفة العاملين معاك بالأجانس. طوال 10 و27 دقيقة بعد شوية نرجع لكم بدورة المرشي.
1: أفار اليوم في أحسن أفار. أحسن أفار من لا أفار.
6: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي. تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحه.
7: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف. ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم. الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجين تكتتهنى بزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
8: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
9: ألوي
10: يا راجل،
9: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في اللوتوريت ما حاش النجم ندور.
10: باهي اسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بسوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
9: هذا كل وي
10: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
9: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
10: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا، صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: الفلاح يحرس الأرز وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها ويسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع الفيسبوك
1: على سمتكم، ومرحبا بكم معنا في دورة المرشي لليوم من الويتا الزميل أيمن المحفوظي. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا بك نادي، تحية ليك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة أكتيفين أثنان.
1: مرحبا، إن شاء الله نهارك زين. دونك أيمن، اليوم دورة مرشي نتصور ممتازة، طقس جميل جدا، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، فما حركية نتصور؟
2: حركية طيبة جدا كما قلت بالضبط، يعني تقل جميل وارتفاع درجة الحرارة وحركية طيبة. وزيك نقول انت هذا اخر سوق قبل العيد الكبير اللي بيكون الجمعة جاية، كل عام وانتم حين بألف خير. فما ريحة العيد فيها نادية، فما اجواء طيبة، فما البخور عامل عجعاجي كما يقولوا فيها. كل شيء يعني مستلزمات العيد نحن تقول متوفرة، كما تنبأنا الأسبوع الفارط كنا أنه باش يكون الأسبوع الجاي باش يكون يعني الأسبوع العيد وباش يكون أكثر حركية وريحة العيد باش يكون فايحة. بالفعل فايحة ريحة العيد، فما الشويات، فما الجير نتاع الجلد، فما السكاكن، فما الفشية نتاع اللحم، البخور، كل شيء يعني أجواء نتاع عيد بأتم معنى الكلمة. بالنسبة للسلع، السلع موجودة ما فما حتى إشكال، والأسعار راسك تختلف ما تختلفش على الأسبوع الفارط، يعني تكون أنت في عادة. خلينا نبداو بالخضر والفلفل اللي يبدا 2500 2800 ويوصل ل 3000 الكيلو. بالنسبه للطماطم، الطماطم تعتبر غاليه ناديه، يبدا سواء من 3200 3400 3500 وتوصل باهي ل 3600 الكيلو طماطم. بالنسبه للبصل فما الربطه بين 1500 و 2000، وبالنسبه للكيلو بصل ب 2000 الكيلو، جاء اليوم الفخلوات البصل الاحمر. بالنسبه للبطاطا جيده والكاليتي متوسطه، مش حاجه خارقه العاده، يدوسوها من دينار توصل ل 1200، الباهيه 15 16 توصل ل 1800 الكيلو بطاطا. القرعه الاخضر يدوسوها من 2000 ل 2500 يوصل ل 3000 الكيلو، الزقوس بين 3500 و 4000 للكيلو، السنيري 1500 للربطه، القارص اليوم موجود اما يعني فيه سعر غالي وفيه سعر لازم تقول انت متوسط، يدوسوها من 2200 2500 و 3000 ويوصل ل 3500 كيلو قارص. تعرف فما إقبال كبير على القارص يعني قبل العيد. بالنسبة للخرشة 1500 للراس، بيطف 2000 للربطة. السلق بالنسبة للسلق فما يعني 3-4 دينار، كل أخذ 350 للربطة، وفما الربطة الكبيرة تلقاها بدينار، يعني ربطة كبيرة برشا تلقاها بدينار. بالنسبة للمعدنوس بين 350 و500 للربطة، يعني المعدنوس والسلق لازم تقول اليوم أسعارهم متوازنة، ما شهدتش يعني ارتفاع رهيب كما عمناو العيد عمناو. بالنسبه للبسباس 2000 للربطه، الكرم والبروكلو بين 2000 و2500 للكعبه، اللوبيا الخضراء 5000 للكيلو، السبنخ اوراق 3000 للكيلو، الفول دينار للكيلو، اليوتي بين 1500 و2000 للكعبه، الفجل 1500 للربطه، الكرات 900 للربطه، الثوم العوالي اللي يعني اللي تلقى اللي بالربطه يزيد تباع الكيلو ب 4000، والفراك تلقاها ب 7000 للكيلو، وفما الرند بدينار للربطه. يعني هذه هي الخضره. الغله لازم تكون انت خير زاد من الاسبوع الفارط، فما الغله اليوم فما الفراوله حاجه قليله 6000 للكيلو، مشماش 4000 للكيلو، جاء الخوخ لاول مره بين 3500 و4000 للكيلو، جاء الدلاع لاول مره الكعبه ب 4000 والكيلو ب 1700، البطيخ زاد جاء اليوم للواتا ب 3000 للكيلو، والدقلة فراق ب 3000 للكيلو، فماش دقلة عرجون. فما البيع هذا صديقنا قال انه فما نقص في السلع فيما يخص الدقلة. يعني الاسماك اليوم جات حاجه كبيره، اسماك عكس الاسابيع هذه الكل تقول انت من خرج رمضان لليوم، اليوم اكثر يعني نهار زاد فيه الاسماك. فما الثوره اللي ب 5000، الورقه 28 دينار، ثم المرجان الجيد ب 7000، والباهي تلقاها 14 و15 دينار الكيلو مرجان. ثم السن ب 14 دينار و800، جيت حاجه قليله نتاع شاوري، جاب صديقنا عم فؤاد اللي بالمناسبه نجولو التحيه، عم فؤاد جاب حاجه قليله نتاع شاوري ب 14 دينار للكيلو. ثم صبارت جيده ب 5 دينارات الكيلو، والملعبنا

0: هذه نراك الكيلو هذه هي الاسماك وانواع الاسماك اللي جاوا. فما اقبال على الاسماك اليوم في سوق الواتا. نختموا باللحوم، فما كاين اللحوم البيضاء، وحتى اللحوم البيضاء فيها نقص، تقول انت لربما يعني قدر قرب العيد فما نقص فادح. فرج السوق موجود كالعاده وفيه يعني عدد اسعار يبدا سمو من 15 دينار وفما 15 دينار والباقي يوصل 16-17 دينار اللي كبير. بالنسبه للفروج الشارف 5000 للكعبه، وفي المحلات ما سجلنا كان دجاج مذبوح 8400 للكيلو. يعني هذا هو الموجود اليوم في سوق الواتا، اجواء طيبه جدا. الاسبوع اللي قبل العيد يعني ريحه العيد فايحه وريحه البخور فايحه. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير يا ناديه. انا وقريش ملك ليك كل زملائك كل سد المتابعين نهايه اسبوع موفق.
1: شكرا ليك ايمن، اجواء حلوه. هذه الاسعار في سوق الويتا لليوم، دونك على الطاير لازمكم تفهموني وانتم ماشيين لسوق الويتا واحده واحده في الطريق اللي ماشي للويتا من منزل بورقيبه واللي جاي من بنزرت، ردوا بالكم واحده واحده، خليوا فلوسكم في جيبكم، انتم في حاجه لاي فرانك توا ما تخسروش هكيك فلوس في الفاضي. على الطاير تفهموني، عندكم سرعه البديهه نعرف، والقدره على الاستيعاب الفوري للمستمعين والمستمعات متاعنا دون الحاجة لتوضيح مطول هكا ولي أمل. سيسر ويحكم في الطريق، ما تفوتوش السرعة المحددة، التزموا بالسرعة يا جماعة، وإن شاء الله طريق سليمة للناس الكل. 10:41 دقيقة ختامها مسك، عنا أوفيرتور في منزل بورقيبة، احنا على أبواب فصل الصيف ونحبوا الأكلات الخفيفة خاصة كي تبدأ في أماكن شرها. في شارع الاستقلال بمنزل بورقيبة بالقرب من إذاعة أكسجين أفام قريب للغاديو، باش يتم اليوم العشية الجمعة اليوم افتتاح مطعم البيشة في منزل بورقيبة، مطعم مختص في الوجبات السريعة. تلقاو البيتزا، تلقاو الأطباق المختلفة بجميع أنواعها، والبنة مضمونة في نفس الوقت في فضاء شرها على الأخر. أهم حاجة في فصل الصيف وفي الماكلة انظافة، دونك باش تلقى حاجة انظيفة، والأهم أنه بأسعار مدروسة ومدروسة مدروسة منتها بالكدي. دونك موعدنا اليوم الناس الكل الخمسة متاع العشية في مطعم البيشة منزل بورقيبة شارع الاستقلال بالقرب من إذاعة أكسجين أفام. ما تنسيوش موعدنا الخمسة متاع العشية، وإن شاء الله نهاركم زينة.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش.

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
1: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي. مالا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. ايزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
4: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. البانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة مش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العاد.
2: حديثنا سبورت مع حمزة الطيشي كل نهار الجمعة على أكسجين FM. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهيوش، خالد مرات، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين FM. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.

0: تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعة مش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
2: كانك ناوي على عمار انه يعلم لك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا تقربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
6: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
7: أكسجين فام.
8: أكسجين فام بالصوت العالي.
7: بالصوت العالي.
9: أخبار أكسجين فام.
10: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين فام.

مجسمات توضيحية مع إجراء كشوفات مجانية للأسنان للأطفال لرصد التسوس ومشاكل الصحة مبكرا. وفي موضوع آخر، الزاوي بنزر تعليماته للمقاولات والمصالح الإدارية والفنية المكلفين بإنجاز ومتابعة تنفيذ مشروعي توسعة وتهيئة ميناء الصيد البحري والفسحة الشاطئية بمنزل عبد الرحمن، والبالغ تكلفتهما المالية 24 مليون دينار، والمدرجين ضمن برنامج إزالة التلوث عن محيط منطقة بنزرت بضبط جدول زمني مدقق للأشغال المبرمجة وتلافي كل أشكال التأخير الحاصل في الإنجاز الفني. هذا ودعا ويلي بنزرت خلال زيارة عمل أداها البارح في حفيرة الأشغال، وطلع خلال على مكونات المشروع بحضور كل من معتمد المنطقة سيد محمد بن جدو والكاتبة العامة المكلفة بتأسير بلدية منزل عبد الرحمن ويدي دتوج، ورئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي سيد مهر خشيرم، وممثلي بقية الأجهزة الإدارية والفنية المكلفة مع مصالح وحدة التصرف حسب الأهداف ضمن برنامج إزالة التلوث على منطقة بحيرة بنزرت، والإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية ادعاهم إلى مباشرة الأشغال الفنية باعتبار خصوصيتها فيما يتعلق بالتمويلات المبرمجة بها وضرورة رفع نسق الإنتاج الإنجاز المادي بشأنها، إضافة على الإسراع في إتمام جميع الأمثلة النهائية للمشروعين حسب ما أفادنا بها زميل طارق الجبار. موضوع آخر، أكد ويلي بنزرت إثر زيارة عمل أديها البارح إلى حظيرة أشغال مشروع المدرسة الوطنية للمهندسين بمنزل عبد الرحمن من معتمدية منزل جميل لضرورة مزيد رفع نسق التدخلات الفنية وغيرها لإتمام مختلف عناصر المشروع ليكون جاهز بنسبة 100% خلال السنة الجامعية المقبلة. عاين السيد سالم بن يعقوب مختلف الفضاءات الوظيفية بالمؤسسة الجامعية والاستعدادات الجارية لحسن تأمين وإنجاح الامتحانات، علاوة على وضعية التجهيزات والمعدات وغيرها من التدابير الواجبة لمزيد تعزيز وظيفة المؤسسة الجامعية. جدد ويلي بنزرت بالمناسبة الإشارة لأهمية مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت، ولا سيما دورها في الرفع من درجة جاذبية الجهة التنموية وطنيا وإقليميا وغيرها من الإضافات التربوية والاجتماعية والحضرية. فيما أكد على الحرص الكبير لجميع مصالح الدولة محليا وجهويا ومركزيا على إتمام المشروع ليكون وظيفيا في أدق تفاصيل واللوجستية والبيداغوجية وغيرها، أشار إلى أن مشروع المدرسة الوطنية للمهندسين تقدر كلفته المالية بحوالي 45 مليون دينار، وهي بناية بمساحة جملية مغطاة تبلغ أكثر من 16,000 متر مربع وذات مواصفات عصرية ومتناغمة مع محيطها البيئي والجامعي، وتتضمن إلى جانب الإدارة قاعة التدريس العامة وقاعة التدريس الخاصة وأيضا فضاء تقني للهندسة الميكانيكية وفضاء تقني للهندسة المدنية ومركز توثيق مركز للتحديث والشركة والنقل تكنولوجي وفضاءات اجتماعية وطبية ومساكن وظيفية. وعلى الصعيد الوطني، أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام التام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والترتيب العسكرية. وذكرت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ عنها أصدرته البارح أنه هذا التأكيد جاء إثر تواتر محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية وبقيادتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. جددت وزارة الدفاع الوطني التأكيد على أن الجيش الوطني سيظل ملتزم بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراد والعمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا حسب نص البلاغة. وفي موضوع آخر، استقبل رئيس الجمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي البارح السيد محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بمناسبة زيارة العمل اللي أديها إلى جمهورية مصر العربية حسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
وانقل وزير الشؤون الخارجية بهذه المناسبة خالص تحية رئيس الجمهورية التونسية سيد قيس سعيد للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وحرصوا على مزيد ترسيخ سنة التشاور بخصوص السبل الكفيلة بالارتقاء بالتعاون.

0: ثلاثة السبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون القائمة بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي والتجاري، والدعوة لاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار والشراكة وتوفر الأرضية المناسبة، سواء من حيث الإرادة السياسية المشتركة أو من خلال ثراء الإطار القانوني للارتقاء بالتعاون إلى طموحات الشعبين الشقيقين. تناول اللقاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما التطورات الأخيرة في المنطقة العربية وما تتطلبه من ضرورة التنسيق المحكم بين الجانبين لمواجهتها. فيما تم في هذا الإطار تسجيل التقارب الكبير في وجهة النظر إزاء مجمل القضايا المطروحة والدعوة لتكثيف سنة التشاور والتنسيق بين تونس ومصر. وفي موضوع آخر، نفذت وحدة فرقة الشرطة العدلية بسوسة الجنوبية مرفوقة بوحدة شرطة النجدة فجر أمس عملية مداهمة استهدفت منزل عنصر خطير بزاوية سوسة، صدر في شأنه عدد من مناشير التفتيش لفائدة وحدة أمنية وقضائية مختلفة، وذلك من أجل قضايا تتعلق بترويج المواد المخدرة والاعتداء بالعنف. وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على المعني بالأمر، إضافة إلى حجز كمية من المواد المخدرة والزطلة، إلى جانب مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدة ترويج المخدرات. وبمراجعة ممثل النيابة العمومية إذن بالاحتفاظ بالمضمون فيها على ذمة الأبحاث في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وكشف كافة ملابسات القضية حسب مصدر أمني. أجرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس البارح في الليل حكم بسجن شوقي طبيب مدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وبإعدام الكتب المرمي بالتدليس، حسب أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. في موضوع آخر، استقبل رئيس الجمهورية التونسية سيد قيس سعيد البارح العشية سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية في تونس علي ولد سيدي علي، لأدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة التونسية بمناسبة انتهاء مهامه في تونس. وأكد رئيس الجمهورية التونسية حسب بلاغ للرئاسة على متانة العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين تونس وموريتانيا. استعرض أهم المحطات التاريخية اللي أسهمت في تجذر العلاقات بين الشعبين الشقيقين، ودعا إلى مزيد تعزيز التعاون وتنويعه بين البلدين في كافة المجالات لمجابهة مختلف التحديات نتيجة التحولات العميقة والمتسارعة اللي يعيشها العالم اليوم. الدولي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 9 مسؤولين مرتبطين بحزب الله بسبب سعيهم للحفاظ على نفوذ الحزب في لبنان وعرقلتهم عملية نزع السلاح. وأكد قائد الجيش اللبناني أن التطاول على المؤسسة العسكرية والتشكيك بدورها يخدم أعداء لبنان، وشدد على أن الجيش سيبقى السد المنيع في مواجهة أي محاولات تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي في لبنان. وذكرت القناة الثانية المغربية البارح أن انهيار مبنى من 4 طوابق خلال الليل في مدينة فاس التي تبعد نحو 200 كيلومتر شرق الرباط أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وعودة للشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يتميز طقس اليوم الجمعة 22 ماي بظهور سحب قليلة بأغلب المناطق، والريح تكون من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج تونس والبحر متموج ثم مضطرب بخليج تونس. والحرارة تكون في ارتفاع طفيف، وين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و 25 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، وبين 26 و 30 درجة ببقية المناطق، وتصل محليا إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. كانت هذه أخبار أكسجين أفام، كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار أنه بمناسبة عيد الأضحى المباركة تعلم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت أن صلاة العيد ستقام بإذن الله تعالى نهار الأربعاء 10 من ذي الحجة 1447 هجري الموافق ل 27 مايو الجاري على الساعة 5:45 صباحا بكافة جوامع ولاية بنزرت. استماع في لمن
1: أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروتزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروتزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروتزي قلك كيما لا انتي.
1: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 مايل 30 جوان يجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبدأ في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايل، نمشي والجربة صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذا تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت والرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباب. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لا عام لا اثنين، توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، تو كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua waes aw kbira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou bensiha al karhabtek wedouk. Ou ma'ahom, tensa chqa w ta'ak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تجمد كلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
7: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة الميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت. حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
8: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف،
7: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57 039

0: ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة، نقرب لكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة، حوارات استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين FM، صوتكم بالصوت العالي. صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، شان نهاركم زين الناس الكل، إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية، جمعة مباركة للجميع. هذا موعد جديد من برنامج سوغ لاغوت، من توا حتى الماضي ساعتين تلقاو آخر الأخبار، نحكي وزيدة على الجانب الثقافي، على التظاهرة الثقافية، يكونوا زيدة حاضرين بحذينا ضيوف إن شاء الله. بعد شوية ضيفتنا باش تكون نورهان الهدابي الموسيقية، خلينا نقولوا من الكيف العالية المدينة الجميلة، واللي خرجت برشة طاقات وبرشة مثقفين وأدباء من الولاية هذيك. بعد شوية نحكيه معاها في فقرة مؤنسة ثقافية بأكثر التفاصيل، لكن هذا ما يمنعش وأنه نهار الجمعة هو نهار مبروك ومبارك، لكن هو سبيسيال برشة خاطر ديما يرافقني الجميل والمتميز الخلوق والمثقف الشاعر والكاتب العملاق محفوظ الجراحي. صباح النور، مرحبا.
1: مرحبا عايشك على سلامتك، مرحبا بيك، مرحبا بكل الفريق العامل معنا اليوم. هذه الأمسية تحية أيضا إلى السادة المستمعين والسيدات المستمعات، وكلهم بالتوفيق إن شاء الله مع موجات إذاعة أكسجين، يعيشوا أعز لحظات فيها كل شيء، فيها الموسيقى، فيها الغناء، فيها الفكر، فيها كل
0: الأخبار، كل شيء،
1: الأخبار الوطنية والجهوية والمحلية. تحية لهم الكل وتحية تونس.
0: تحية تونس دائما. شو حوالك الساعة قبل ما نبدأ؟
1: لا لا بس في بالي اللي طيب. أنا وليت رياضي ولا
0: حتى أنا حسيت هكا فما حاجة سبيسيال الجمعة ذي، كيفاش أحكيل؟
1: كيف نحكيلك؟ جي نقعد على حسيتك ياس، نتفرج في الناس تمشي
0: هيك هو وليت رياض هيك هاو. ما الأمورك طيبة؟ خلينا نبدأ بأولى مواضيعنا ونحكي على الجمعة، التبرعات، التبرعات كيفاش تكون، شكون الناس اليوم اللي تعنى بالتبرعات، شكون الناس اليوم اللي حقلها أنه تكون هي تجمع التبرعات. وحنا نحكي وزيدة على عيد الأضحى المبارك، ما قعدش عليه برشا أيامات، وكان تكثر الحركة ونسمع برشا ناس قاعدة تلم في التبرعات، اللي يلم في عليلش العيد، اللي يلم في الفلوس، اللي يلم في المواد الغذائية، يقول لك هذوما الكل العيد. لكن احنا اليوم لهنا نعرفوا مع شكون نتعاملوا، نعرفوا لشكون نعطيه، ونعرفوا زيدا شكون الهيكل اللي يعنى بالجانب هذايا. احنا باش نحكيوا في اكثر التفاصيل مع رئيس اللجنه المحليه للتضامن الاجتماعي بمنزل بورقيبه رمزي الهمامي. صباح النور، مرحبا.
2: السلام اختي العزيزه،
0: مرحبا، اهلا وسهلا.
2: لما بيا وسيدي الراحي يسلم لنا عليه،
1: اهلا
2: منزل بورقيبه،
1: اهلا ولد حومتي،
2: اهلا ولد حومتي،
0: حوم في بعضكم تو.
1: اي ولد عم حسين،
2: شنو حومتي، واحنا نعتز بيه، هذاك فخر تاع
1: ربي يفضلك يا رمزي، والله يا ربي يفضلك متحشينك. انا عندي برشا ما تقابلناش،
2: عندنا مده ما تقابلناش.
1: اي فعلا، نتبع فيك على المستوى الافتراضي. صباح ربي معك، ربي معك.
2: لاباس لا مدام فما العباد الباهي اللي كيفك انت، لاباس لنا باهية، ومازال بورقيبة راهي ولدها راهي، والحمد لله عندنا اولادنا في كل بلاصة. بصدخل في الموضوع طول صباح.
0: اي سي رمزي، احنا كي نحكيو على الجانب الاستعدادات والا الناس اللي تعنى بالجمع التبرعات، وهذايا الموضوع اللي ممكن خلينا نقولوا في كل مناسبة يعمل بوليميك كبيرة برشا. راهو اليوم فما هيك المنظم هو اللي يحق له الحق
1: فعلا.
0: وعنده الجانب اللي هو يلم التبرعات،
1: الجانب القانوني،
0: الجانب القانوني نحكيه على اللجنة المحلية واللجنة الجهوية، لكن اليوم مش نحكيه على منزل بورقيبة. تفضل سي رمزي.
2: مرحبا بك، يعطيكم الصحة. قبل كل شيء احنا حبيت بالمناسبة هذه نشكر العباد الكل اللي حبت تساهم بالعلوس، لأنه كانت المرة هذه الأوبجيكتيف هو المال أكثر ما يمكن بالعلوس، لأن عارفين سنة عام صعيب، عام صعيب فما ناس لباس عليها ومش مش طايب، فهمني. دونك احنا باش نسهلوها على رواحنا، قلنا بو فما عندنا فلاح ما تنجمش تتعامل مع، لانه يرحم وزيد داير بالمناسبه دي معنا اللي عمل لنا سوم سبيسيال اللي هو ب 750 دينار، فهمني، معناها حاجه تاع 3 سنين 4 سنين تاني وما صارتش،
0: صحيح،
2: كان متعاون معانا فلاح. دونك احنا خيرنا باش نعملوا نداء العباد اللي تحب تعاون للايتام سورتو معنا كانت الديستيناسيون تاعنا هي الايتام يخلص السيد في علوش واحنا ناخذوا العلال اللي موجوده وتم التفريق نتاعهم عن طريق المنظمه نتاعنا اللي عندها معناها تو برومو على الجماعه اللي باللوجيستيك اللي توزع وزاده باللوتوريزاسيون من عند المعتمدين باش نسهل بالماموريه احنا على برشا عباد بك تعرف مش فما بوليميك فما ناس ما تنجمش تجي العباد تدخل لهم ما تعملوش الخير راهو هذه حاجة ما تصيرش فهمني مي احنا باش حبينا نسلموا للناس كل ما بعضنا وتحت هيكل اللي هو المعتمدية مبدئيا جودي بيان مبدئيا لانه لا باش تكون الامور منظمة ومهيكلة وما ندخلوش في حاجات اللي تدخل في التبزح وندخلوا في امور نتاع
3: اي خاطر نعرفوا سي رمزي نعرفوا احنا عرفتني شنو باش نقول يعني
2: يعطيك الصح
3: تفضل
2: لانه فما ناس فهمني ولا الله غالب معناها تدخلوا صباح الخير يعمل بها حمله انتخابيه فهمني دونك احنا يزلنا نبعدوا هالامور هذه راهو مش سهل باش نصلحوا راهو صعيب راهو اما ما فما حتى شيء مستحيل احنا مع بعضنا نصلحوا فهمني وبالقانون لانه يعني مش اللي يجي زاد على السلامه هاني نلم في الفلوس وعلى السلامه انا هاني نوزع وعلى السلامه هاني فهمني نعرف ايتام راهو عندنا صورات راهو وعندنا اورجانيزم اسمه التضامن الاجتماعي خويا تقول لي انتم عملوا على روحكم صحيح احنا معملين على روحنا وهذاك علاش جينا جزء لا في التابع المعتمديه تحبوا تعاونوا مرحبا بكم اترافير المعتمديه واحنا بينا جزء لا يتجزا من المعتمديه حتى معناها تقتنعوا بخدمتنا وراهو ما ثم حاجه تقنع العباد الا الخدمه راهو لازم تكتب اللي تحب لازم تقول اللي تحب اما بعد راهو معناها كيما يقولوا فيها زنقه حاده خدمتك ثقتك حبه الناس هذوما هم الفيصل دونك احنا مانيش متواجدين باش نعملوا مشاكل مع معتدين لا فتاة مي انا ما راعني فما ناس فهمني ولا معناها احنا نقول ما نحبش نقولها كلمه عامه من اي تايش في اما فما ناس معناها تتهكم على الحكايه هذيا فهمني وتجي فهمني ولا او عندي علاقات يا خويا انت عندك علاقات بارك الله فيك احنا ماذا بينا هو احنا قلنا لك احنا ما تجيش خويا احنا معانا انت معنا مازلت ما تعرفناش والا عندك الاورجانيزم تقول انت تبع الدوله تعطيك الدوله سامحني انا مش نحكي بالعام وبالوضوح
3: اي احنا نحب احنا شوف سي رمزي رانا المنبر هذايا نحبه كان الوضوح
2: كما يقولوا فيها فاضل كاين لا بصراحه معناها انا ريت حاجات فهمني ما يمنعش اللي باش نشكر عباد اخرى زاد يعني فما ناس متفلت فما ناس فهمني ولا تحب التعاون للبلاد على خاطر البلاد وعلى خاطر الزواول على خاطر الايتام وتنصرهم فهمني وفما ناس على غالب معناها واقفوا فهمني لازم يشوفوها ويقولوا فلان راه وزع يا ودي راهو انت كيف تعمل لله ما قلتش شنو انت شايف الغايه نتاعك انك تعمل حاجه لله هاي خويا هاي المعتمدين او السيد اللي عنده العلاج اشري العلوش اعطينا العلوش فهمني تحب نذكروك رانا نذكروك اكثر انسان يكتب ويذكر ويلوم فيه هو العبد لله راني مش نعمل فيه سبب خاطر فما ناس تحب تذكر اسامي
3: صحيح
2: يصير توزيع اترافير المعتمدين وراو بالنسبه للتضامن الاجتماعي راو جزء لا يجزء فهمني
3: يعني اليوم راو كي نحكيو على جانب هذا نحكيو على حاجه قانونيه ومنظمه خاطر مش اللي يجي يعني هكاك ينجم اجا نفرقوا اجا نعملوا اجا نشتري اجا كذا لا فما حاجه فما هيكل نتلموا عليه الناس الكل
2: يعطيك الصح انا ايش قلت لك انا المداخله نتاعي قلت لك راني انا مانيش باش نجيك بالسيف انا خدمتي تخليك تجيني
3: اي
2: خدمتي خليك
3: تجيني هذا الاهم
2: ولا اخي انا ايش قلت لك على البدايه نتاعك شنو هي البدايه الكلام نتاعنا ايش قلت لك قلت لك راه فما ثلاثة حاجات يخلينا شنو الفيصل ما بينات انا ما نفرضش عليك خاطر كان نفرض عليك بالقانون تقول ذا سيد ذا عنده غايه نمشي ولي معتمد ولي زين هو انا كنا نلقى الوقت نشد خدمتي نسمى سيد بوكلاد انا ولادي شويه ضيعته.
3: لكن هذا ما يمنعش زيد سي رمزي انه فما برشا ناس خير، خلينا نقولوا ناس اللي ما يفوتهاش مناسبه الا وتكون موجوده مع اللجان المحليه للتضامن الاجتماعي، التعاون، تمد يد المساعده، وظهر لي من غير ما انت تكلمه هو يكلمك.
2: يا بنتي احنا شوف هذاك يجيب الثقه، راه يعرفوا اسم، راي امانه اختي كيف كيسوا الاورجانيزم، راي امانه تش معناها امانه. اليوم راه احنا انا محلينا ونحوسوا غدا قدام ربي، راه ياخذ حقه، راه امانه يلزمها توصل للايتام. احنا تفهمنا اللي العام صعيب، راو احنا ماذا بينا نفرحوا الايتام، حتى نعرف الاولياء انا معناها كي يبدا ولده ويبكي راهو حوايج يبيعهم. احنا ان شاء الله يا ربي فهمني ولا نمسحوا كما نقولوا فيها دمعة في الايتام
3: ان شاء الله.
2: احنا السنة خدمنا على تحت راية المعتمدية اورجانيزم اللي نورمالمون الناس كل تخدم تحتنا احنا، نخلي خدمتنا هي اللي تتحدث علينا، ونخلي الانسان اليوم اللي دخل تحت راية المعتمدية غدو يجيني من غير حد شيء، فهمني من غير حد شيء، ويجي تحت راية التضامن الانسان.
3: احنا اللي نحبوه ديما سي رمزي نحبوا النظام، نحبوا المصداقية، نحبوا الجانب القانوني، الناس كلها تبدأ تخدم في إطار قانوني من غير مزايدات من غير حتى شيء. احنا اليوم عنا مصلحة واحدة اللي هي تونس، اللي هي نفرحوا صغيراتنا لتيمة، اللي هي الناس الكل تكون معايدة وعندها عيد، هذا هو الهدف الأساسي.
2: مهمة جدا بالله عاش اختي وسع بالك معايا.
3: لا لا تفضل تفضل.
2: راو الايتام في مزبورقيبة ما همش جماعتي وجماعتك
3: بيان سور،
2: راو الايتام تاع مزبورقيبة هما تاع مزبورقيبة. لانه انا اللي لاحظت فما ناس يقول لك لا جماعتي عندي جماعتي. احنا لمينا الاستات والحمد لله وكانت الناس كل امتفلك فهمني، فما ناس فهمني ولا معناها عندها غايات اخرى، ربي يوجههم خير. بالنسبة لنا احنا كان النظام تاعنا واضح، راهو اذا فما ناس في التوزيع ما علموش المعتمدية راهو باش يقع حاجز للعلالش نتاعهم. حاجة اخرى فراهو اللي يعملوا في السياسة كان من انا بفلوسهم هما، شكون ما نحبوش احنا وبفلوسهم هما كان ينجموا يجيونا. اما انا ما نفرضش عليك، راهو انت حر باش تعمل الخير وتعمل الشر انت حر، اما كان الدنيا دنيا ومن غير حملات انتخابيه انت وحدك فهمني ولا تجي المواضيع معترف بها وعندها معناها الاوبجيكتيف هو معناها نفرحوا اكل يتيم ولا الزوالي، خاطر هذاك هي الغايه في ما عندكش ثقه تحب توزع وحدك حر انت.
3: صحيح.
2: اما فلوسك مش باش تعمل تبرعات وتعمل باش تاخذ من عند فلان وتاخذ من عند فلتان وتفهمني ولا شوفوني يروني وتمشي فهمني ولا تعمل فيديوهات وتهبط وهاو ليتين مش هذاك مش فلان نتاعك. اخدم على روحك، احنا الناس انتخباتك مش تخدم على روحك. واحنا وقت يجي نهار في الانتخابات الاخرى راهي خدمتك هي اللي باش تقول هذا ننتخبوه مره اخرى ولا لا. مش تعليلش والكرافل لا.
3: صحيح.
2: عندنا عانينا أمرين من الحكاية ذي ونعرف شنو جابت لنا الكراذر والعلاش.
3: صحيح صحيح.
2: فذاب بلادنا في خطر، بلادنا توا يزار عزيز علينا، ما عندناش بلاصة أخرى باش نمشي. وأكثر الحرب اللي صارت مع إيران شنو اللي صار، الناس كلها روحت، لبنان من لبنان روحوا، من دبي كانوا في الناس لاباس عليها جات وخلت باشا وخلت دنيا وروحوا، رانا ما عندناش بلاد أخرى نمشولها.
3: صحيح صحيح.
2: تونس عزيز علينا.
3: صحيح. عندنا تساؤل من عند سي محفوظ وتفاعل.
1: حقيقة تأكيد لي كان يكون فيه سي الهمامي معناها حقيقة أنه أول حاجة أنتم تخدموا تحت المعتمدية يعني تحت السلطة الرسمية، والحاجة الثانية أنتم لو تنتميوا إلى الدولة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية معناها هي التوتيال متاعكم، معناها على السيد المعتمد يقبل باش تخدم تحت منه الجمعية ذي لأن التوتيال متاعها وزارة الشؤون الاجتماعية وجمع الأموال مهما كان راهو يرزق إلى قانون، وقانون هذا منذ السبعينات معمول وعملت به كل الدولة التونسية من وقتها لتوا، يعني مش شكاك اجمع الفلوس شكاك. ثم المنظمة نتاعكم ثم المنظمة نتاعكم منظمة التضامن الاجتماعي قامت بخدمات جليلة منذ في التاريخ نتاعها، فكر الفيضانات وش صار فيها منزل بورقيبة في الفيضانات وشكون القاتل، قاتل التضامن الاجتماعي وقتها
3: في الكورونا
1: الشيخ عبدالله وقتها اي
3: كل المناسبات تقريبا.
1: وقبلها كان السي صادق ربانا وجماعه اخرين يعني لو ثم ناس خلت
2: السي شريف فما داير في راس في
1: مزبوط خلت بصمات على ذاك الناس عندها ثقه فيها ودونك نعطي اموال اذا باش نساهم نعطي اموال المنظمه نعرفهم باش تمشي الاموال هذيك
3: صحيح
1: مش هذه
3: ماشيه في بلاصتها
1: اي معناها ثم ملاحظه فقط خويا رمزي يا ريت معناها تتعاونوا مع الافراد تتصلوا بالمؤسسات الاقتصاديه على اساس تعاونكم زاد شويه
2: هزوا ذن القطه شويه وقت لان المؤسسات ولا. احنا راهو قاعدين توا سنه دخلنا احنا مازلنا جدد وانت تعرف وحتى اللي قدم اللي قبلنا راهو نفس المشاكل هذه بالخاوه
1: اي صحيح
2: فهمني دونك المؤسسات احنا مخلينا الحاجات ما اكبر هذوما راهو قادرين عليهم هذوما راهو اجتهاد راهو في جراحي راهو
1: اخي
2: تو كي تبدا بلادنا في امس الحاجه لنا نحن
1: صحيح.
2: احنا اليوم نخليو بها نولي كل واحد يعمل اللي يحب هو
1: لا.
2: الدوله تو يجي وقتها وتساهم وتجي الحم وتجي العلوش وتجي رمضان وجي الدنيا كل اما راو طوى احنا ما نشبش نخرج في ازمه الحمد لله يا ربي احنا نخرج ونشوف وراو راو نعيش في عيشه راو انا ممكن فما ناس تلومني ناس يقول لك هاولا حق انا نتكلم باللي موجود هاولا حق ليه انا نخرج ونشوف وكنت في عمره انا كنت في السعوديه اللي الناس تتمنى باش تمشي بلادنا وحدها يكذب عليك بلادنا فيها خير بلادنا فيها الرحمه بالمناسبة نحب نشكر المعتمد اللي كان متفاهم لأنه التصليح راه مش سهل راه يزمو وقت فهمني دونك بدينا نتلموا أهم حاجة لأنه مزبور غيره في حاجة لأولادها الكل والمنظمات الكل فهمني أما نتنظموا بس ما نضيعوش الإنرجي
3: إن شاء الله
2: حبينا نشكر زادة سي عبد الكريم ميمونة مجهود جبار اللي هو أمين لنا المساعدة متاعنا حبيت نشكر الأيام الكل اللي عملوا لنداء بالنسبة للتضامن الاجتماعي وهذا معناه نشكرهم عليه حبيت نشكر العباد اللي متطوعة هم نساء متطوعة فهمني ولا باش عاونتنا في رمضان عندنا لوجستيك عندنا الكهرباء معناها قدمنا الاوراق نتاعها وبطاقه التعريف نتاع العباد اللي باش تتم التوزيع نتاعها اللي ما قدمش اوراقه واللي ما قدمش بطاقه التعريف دونك يتحمس
3: سي رمزي خلي لك كلمه الختام
2: كلمه الختام شكون نقول لهم ان شاء الله عيدكم مبروك
3: امين يا رب
2: اللي ديما من بورقيبه السباقه الحمد لله اليوم عندنا عليه باش نتعاركوا عليها باش نوزعوها ابو مبلايس والله الا عندهم حتى الحم ما عندهمش احنا من بورقيبه برجالها بشاها وزاعاتها خيرها كبير ان شاء الله كل عام واحنا حيين
3: بخير
2: ان شاء الله بلادنا من حسن الى
3: ان شاء الله شكرا لك رمزي الهمامي على كل هذه التفاصيل كنا نحكيوا على جمع التبرعات والدور الفعال اللي قاعده تقوم به اللجنه المحليه للتضامن الاجتماعي وبالتحديد هنا نحكيوا على اللجنه المحليه للتضامن الاجتماعي بمنزل بورقيبه وعلى المجهودات الكبيره اللي قاعدين يقوموا بها استعدادا لعيد الاضحى المبارك واحنا نعرفوا في مثل هذه المناسبه دونك ماذا بينا ديما نسيب لي نعرف وين نمشي
1: انا عجبني تدخل تاع سي رمزي حقيقه تدخل متوازن وعقلاني وهذا
3: كلام منطقي زايد
1: وفي نوع من الحماس على مدينته وهذا مقبول برشا ويلزم الناس كلها ان حماس على المدينه نتاعنا
3: صحيح
1: دونك بريبيان ولا بريبيان
3: بالتوفيق للجميع وان شاء الله يا ربي ما يوقف حتى واحد هكا ناقص حاجه والا هكا يجي عيد والا مناسبه كما عيد الاضحى المبارك وما يكونش هكا عامره الديار الكل
1: فرح ويتام.
3: يا ربي اي بيان سور حاجه مهمه
1: تدخل له علوش راه عنده قيمه كبيره نفسيه واجتماعيه واخلاقيه ودينيه
3: كل شيء
1: عندها قيمه كبيره
3: لو صغير يكون موجود في بلاصه في تجمع سكني كبير ويجي على اللوش
1: بالطريقه
3: مع الصغار الكل راهو فيها حاجه
1: عندها
3: قيمتها الحاجه
1: هذيك
3: دونك احنا نقول ان شاء الله يا ربي دار الكل عامره بالخير واحنا مازلنا مواصلين معاكم في سوغ لا روت نرجعوكم بعد لحظات
4: سوغ لا روت كل يوم من الاثنين للجمعه على موجات اوكسجين اف ام مع رانيا ترابلسي
5: يا سيدي حضروا لي لوحكم هيا هيا
6: يا انا من صغري

0: المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: ألوي
3: يا راجل،
2: رحمة بابا سيئ، العرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما حاش النش من دور
3: باهي. اسمعني تسمعني، ريت وريت وعمري ما ريت، كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لقرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
2: هذا كل وي
3: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
2: بيبي هاني راجع، هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
3: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، مقابل قاعة الافراح لوبيرا. صدقوني ريت وريت وعمري مريت، كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: الآن موعد أذان صلاة الجمعة. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

بالدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

تضاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

هل أجواء وموسيقى الزيارة الحقيقة حاجة عام 66 كيف؟ بسم الله بدينا وإحنا ديما بدينا هكا وديما بدين في الخير يا ربي. وباش نمشي والفقرة تشفم جديد فيما يتعلق بجانب الأخبار، وخلينا نعطيكم هكا حاجة توا فريشكا، خلينا نقول للناس الكل تستنى فيها، هذه هي عطلة بيومين في عيد الأضحى.

0: المبارك. أفادت رئاسة الحكومة بأنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك وطبقا للأحكام الأمر الرئاسي عدد 223 سنة 2021 مؤرخ 7 ديسمبر 2021 متعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة للأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومين عطلة وذلك يوم الأربعاء والخميس 28 27 و28 ماي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يا ربي يكون مبارك على الجميع يا ربي. نتعدوا الأخبار آخر. نحكيه على وزير البيئة اللي يقول انطلقنا في عملية مداواة البعوض وغرة جوان تهيئة الشواطئ. هذا اللي أكد وزير البيئة الحبيب عبيد انطلاق عملية مداواة البعوض بالتعاون والتنسيق مع الولايات والبلديات. وأضاف على هامش تظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي أنه بالنسبة لسبختي سيجومي وأريانا فإنه عملية المداواة والرش باستعمال الطائرات تنطلق بعد الخفض على مستوى المياه. في سياق متصل أوضح الوزير أنه سيتم انطلاقا من غرة شهر جوان مقبل تهيئة وتنظيف 133 شاطئا وذلك بعد إبرام صفقة مع عدد من الشركات.
1: والله شوف
0: مش كأنه ولينا مخر نبدأ في عمل المداوات.
1: سيد الوزير مداوات الناموس خاصة راهي تبدأ في أبريل. يا سيد الوزير راهي تبدأ في أبريل. كل الخبراء يؤكدون ذلك لأن وقت البيوض متاعهم زاد ما فقصتش. وقتها تقع المداوات باش يقع القضاء على الجيل اللي جاي متاع الناموس. ويجي في واحد جوان باش تحب داوي ولا منتو باش تداوي في هذا
0: دجا هو خرج وصارتك الحملة الكبيرة متاعه اللي خرج للناس بكثرة
1: همل في الواحد تو موجود في كل مكان ما مش تعمل مداوات تويك عام مداوات. أما هو الحقيقة راهي تبدأ في شهر أبريل.
0: شو اليوم اللي يخلي أنه دولة تنظيم ما تكونش حاضرة
1: كان قبل يداوي وخاصة الأماكن اللي فيها كالقلعة دايور كانت القلعة جبل إشكل وواد تينجا وغيرها أمثالة كاكا يقع مداواتها باش يقع القضاء على البيوض متاعه باش ما يكترش ويفقش البيوض تموت كلها. إيه جي تويكتي وقتها هو ديجا يسارح في الديار وفي عباد في التوانسة ياكل فين شنو تو باش تحب الدوي. بالنسبة للشواتي كالعادة شنو بربي كي باش تكروا الشواتي سيد الوزير
0: هو يحكي على التهيئة يعني التنظيف.
1: إيه تهيئة الشواتي داكوردو باتفاق مع البلديات زاد إيه خليه مساحة معينة للمواطنة خاطر البحر نتاع التوانسة راه شنو ولا حتى البحر المكري ما نقولش في البحر منعومش
0: عبارة اليوم عبارة اليوم ولينا حتى البحر باش تمشي باش تنفستي فلوس غاد
1: معقول هذا البحر بحرنا هذا عطاهولنا ربي نعنا التوازع خلقنا هنا وخلقنا بحر هي كيفاش نخلص عليه هنا ملابس وشنو هالتاهي اللي تعمل فيها
0: تنظيف غربلة للرمال
1: قبل كانت ماتنا تهزنا احنا صغار لا باراسول لا حتى شيء تعمل لنا فوتة كاتري قال بتخبينا على السمش وكذا
0: وتعوم الناس الكل وتروح فرحانة وتعدي نهارها شيء خوزايطة
1: سيب كل شيء خسخس كل شيء ولا خوصص ولا كيفاش يقولوها مشيت التونسي ما عادش عنده ونمشي تو
0: ما عادش خالص
1: ليتر طوال داك النهار ولا تحكي السيدة ألفة رئيس التحرير تحكي في موضوع مهم برشا ليتر طوال مثلا ما تنجمش تمشي تو تصور
0: ما تنجمش تمشي
1: تمشي
0: شق في وسط الكياس تمشي على الكياس
1: تمشي في الكياس برا ولد راجل الكل تمشي في الكياس في كل مكان هذا مش بنزرت مزبرقيبة وما أدري بفرتو
0: كل
1: في كل معتمديات هي كيفاش وقتاش تحرروا الرصيف خليني الناس تمشي هذا مش تحرير الرصيف انتساب فوضى ما نحكيوش هي تشوف ما هي كيفاش ما
0: ممكن إن شاء الله يكون فما قرارات حاسمة في الجوانب هذوما خاطر هذوما نحكيوا عليهم نقاط مهمة ومهمة جدا
1: خاصة الناموس قضية الناموس هو ناقل للجراثيم هو ناقل للعدوى
0: يتسبب في عديد الأمراض من بينهم الصغيرات اللي هو الأكثر اللي يكون عليهم بيك ممكن نشوف الأخبار آخر نحكيوا على بلدية تونس وأنه تقول يمنعوا منعا كاملا
1: باتا
0: وكاملا هو الذبح داخل الشقق وفوق الأسطحة العمارات بتونس.
1: أيوة.
0: وتم تخصيص أماكن, للذبح, وأنه كل إنسان اليوم بشي يعني خطر اليوم يقول لك احنا في عمارة ولا في سطح ما تجيش انه اليوم برشا ناس قاعدين يعملوا في الحاجة ذي بالأخص اللي يعيشوا في في العمارة. دونك لهنا بلدية تونس تقول وانه يعني تم تخصيص اماكن, هو السوق المركزية, سوق حي الخضرة, سوق حي ابن خلدون, سوق زادة بالحفصية, هذوما الاماكن اللي نجموا بالنسبة لسكان العمارات في تونس العاصمة ينجموا يمشيوا يذبحوا غديكا, ولكن لا يسمح بذبح الأضاحي فوق الأسطح.
1: هذوما داخل النسيج العمراني في قلب العاصمة, يمشيوا للسوق المركزية قريبة لهم, داكوردو متفاهمين, يسكن بعيد يسكن في العمارة, والعمارات بارتو في كل الأحياء
0: موجودة
1: في تونس الكبرى كلها كلها عمارات. كيفاش يعمل كيفاش باش يعملوا
0: يزم لما فما كان من المفروض أن تكون فما تسهيلات أكثر وأقرب نقربوا أكثر.
1: يزم معناها في ثم عمارات يفرض على البعث العقاري مكان للذبح متاع الأضاحي, يفرض عليه قاع للحفلات متاع الزفاف. مش معقول في عمارة واحد عنده عرس في الطاقة الثالث ولا الرابع والثاني والأخرين, كيفاش باش يباتوا ليلتهم؟ على الأقل ثم مكان مخصص للحفلات بتاع الزفاف. هذا يتعمل نورمالمون, ما يجي يقول لك نعمل أنا إسباس فير. إي باهي أعمل إسباس فير, أنا منطقة خضراء للحي ضرورية. إي وأعمل منطقة يعملوا أفراحهم العائلات المتساكنين هذوك بتاع العمارات, لو تلقى ساعات حي كامل تاع عمارات 10 15 عمارة بعض بعضها.
0: صحيح.
1: مواطنين يسكنوا غادي, ولادهم يكبروا عرس, وكيف وين عرس؟ مش عرس العمارة. وعليه القلق هذا؟ خممه من تو انت كرئيس بلدي ولا مجلس بلدي ولا مجلس جهوي. خمم فيه كيفاش تبعث مع البعث العقاري يقول له خصص مكان للمساحة الخضراء, خصص مكان لذبح الأضاحي, لما لا؟ عامل قاعة للحفلات الزفاف في الصيف, حتى في الشتاء نجم تقع وخلي الناس ترتاح.
0: مهم, هو رو جانب التنظيمي مهم. اليوم أي باعث عقاري وإلا أي إنسان اليوم يحب يستثمر في العقارات مهم جدا, وإنه تكون فما التنظيم, جانب التنظيمي.
1: يلقى بلدية واقفة ويلقى مهندس بلدية واقف, ويلقى مجلس جهوي أيضا واقف يطبق بالسيف عليه, هو خذا مرشي فيه ربح بتاع فلوس.
0: صحيح. نمشي لخبر آخر, نحكيه على صادرات الغلال التونسية ترتفع إلى 45.8 مليون دينار. رقم مهم. يقول لك وأنه بلغت قيمة العائدات والصادرات الغلال التونسية منذ بداية العام الحالي إلى غاية 19 ماي 2026 نحو 45.8 مليون دينار, مسجلا ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من موسم الماضي 2025 التي بلغت فيها العائدات 38.5 عام ناول 2025, ووسط صعود لافت المبيعات في اتجاه الهند.
1: أي عنا سنة صابة الحمد لله, صابة متاع غلال, صابة كبيرة برشا, واللي قادم أفضل في البطيخ والدلاع والعنب والخوخ ومشماش والرمان فيما بعد. دونك هل الكمية هذه سويت الأمطار اللي جات راه
0: الحمد لله.
1: أي الحمد لله.
0: إيه لكن هي كانت في جانب مهم بالنسبة للغلال والصادرات وفي الانخفاض نوعي في الغلال, لكن فيها جانب آخر وأنه الأمطار هذية جات يعني في نقطة أخرى, أنه شهدنا ارتفاع مشط للأضاحي في العيد, وهذا اللي قايم الزيت.
1: أنا جايك للعيد مع ذاك. علاش ثم ارتفاع السنة في الصادرات بالنسبة للغلال؟
0: للغلال
1: لأن تونس, وقلناها في الماتينار ونعاود نقولوها ديما باستمرار, تونس تمشي وين ثم مصلحتها. نوعة السوق الصادرات نوعتها مش فقط الاتحاد الأوروبي, هذاك السوق معروف, همشينا للهند تو هكولا. اي والصين اللي هي في 1.3 مليار مليون ما دخلتش نكفوهم راه.
0: صحيح.
1: فهمت. ومالوريزمون توا ثم حرب في ايران, اذا كان تحلت المشكله في ايران زاد عندك السوق الايرانيه 70 مليون, يعني تنوع مصادر, والبلدان الافريقيه ايضا ثم مجهود كبير تقوم به الدبلوماسيه التونسيه الاقتصاديه والسياسيه من اجل فتح الافاق مع الدول الافريقيه وحلان مشاكل تصدير مواد تونسية وخبرات تونسية إلى البلدان الأفريقية. هذا هو اللي يجيب، هذا هو هذا الصحيح. تنويع المصادر متاعك في الاقتصاد
0: صحيح،
1: ما تشدش في السياحة برك أو في الفلاحة برك،
0: لازم الكل،
1: يجب كله،
0: خاطر تونس غنية عندها
1: طبعا،
0: تجم
1: عندها
0: توفر، والكاليتي متاع الغلة متاعها والمنتوجات متاعها ما تلقاهاش في دول أخرى،
1: وأكبر كاليتي عندها هي شعبها.
0: ايه
1: شعبها فريمون، شعبها أختي حبي المعجزات، كما قال الجنرال دوغول، قال لامبوسيبل ني با تونيزيان، قال علاش خاطر شاف التوانسه كيفاش خذاو، خلت لهم فرنسا زيرو في في في البنك سنترال، كيفاش كونوا رواحهم بشويه بشويه 200 وكيلو نص ميد، وبناوا وطن كامل، بناوا دوله
0: مهم
1: وطن
0: مهم جدا. واحنا هذا تقريبا كل ما عنا بالنسبه لليوم في فقره تشفم جديد، احنا مواصلين معاكم في سوغ لا روت، نرجع لكم بعد لحظات.

0: ماذا يحشن فرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD. تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
1: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رون بوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفولاين 98 136 214، 55 033 038.
2: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرة مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية.
6: المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: وصلنا الماضي ساعة وستة دقائق. إن شاء الله يا ربي ديما تكونوا في خير وصحة وعافية. باش نتعداو لفقرة مؤنسات الثقافية ونحكيو ثقافة ونحكيو مع المثقفين والمبدعين الفنانين المتألقين. وأنا سعيدة جدا أن اليوم ضيفتنا هي نورهان الهدي، المطربة الفنانة الجميلة ابنة الكيف العالية. وهذا أنا الحقيقة سعيدة جدا خطر ديما نرجع ونقولوا أنه الولاية ذيك ولادة
1: أكيد.
0: وكان ضيفنا في الفترة السابقة والدها سي عبد الرؤوف نوجهوله تحية كبيرة برشا. وإحنا اليوم سعداء باستقبال نورهان. صباح النور، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: عسلامة صباحي راني صباحي سي مفخور، شحويكم؟
0: الحمد لله، شحويلك أنت؟
1: كما قال
0: الحمد لله
2: أصواتكم
1: عايشك عايشك كما قال فوزي بن قمرة نجيبك نجيبك نزيد نجيبوك
0: ان شاء الله تكون بحذينا زاده في البلاتو. نورهان مرحبا بيك دونك على موجه اذاعه اكسجين فيم. اليوم كي نحكيو على نورهان هداوي نحكيو على الصوت ذات طابع موسيقي مهم وهم جدا من القوش ديما موجود الطابع هذايا. هيت خلينا نحكيو اكثر معاك وعلى الجانب الطابع نتاعك الموسيقي اللي انت تعتمدوا اكثر، واليوم نشوفك حاضره في برشا عروض ومحافل دوليه ووطنيه وجهويه.
1: اكيد
2: أي عايزك هو الاختيار بلول محفوظ عنده تاريخ دونك بلول كنت راحي في عائلة تغني المعترف عليه في اسم الأغنية الملتزمة البديلة اللي كي رؤوف يحب يسميها الأغنية الاحتجاجية وأنا أحب تسميت الاحتجاجية. الأغنية الاحتجاجية اللي فيها معاني الوطن والوطنية والهوية اللي تتغنى بقضايا إنسانية عادلة إلى آخره. بعد في مشواري الدراسي كنت هكا ملول أخرج من جلبي بأبي زعمة زعمة كما في الاخر ندور ونرجع له. حبيت نخرج زعمة هكا من جلبابي ابي فدورتها اغاني غربيه وجاز وقتها اكتشفت انه صوتي يمشي مع الستيل هذاك. بعد في دخلت نقرا في المعهد العالي للموسيقى والمسرح وبديت نهتم ونعمل في مسار اكاديمي. بديت نلوج في موسيقتنا نحن الغيرة واللي نحكي فيها بدي 2008 هذا اللي صار فما اللي كان موت الجد هذوما في 2008 كي دخلت ملي دخلنا على السينما يعني يبدو يحكوا لنا على راهو عندكم ميموار عن الطوف
0: اخترت
2: السوجي الاولاني كتبت عليها الاغنيه الملتزمه عند الشيخ إمام. أما وقت اللي قرينا موسيقى الشعوب وقرينا الميوزيكولوجي والانثروبولوجي واكتشفت اللي فما دي دومين أخرين يحلوا على زادة ما يتنفوش مع معاني الهوية والوطنية على خاطر كي نحكوا على غناية تونسي غناية تونسي ما هوش فقط الملوف
1: صحيح
2: تونسي زادة هو التراث تراثنا تراث أغاني اللي في الجهات الكل نحكي على تونس كلها من شمالها إلى جنوبها. وبعد بديت بشوية بشوية إنه أنا جيت الكيف الكيف وشمال الغربي معناها اللي عندهم تراث نبقوا نجموا نبقوا نبربشوا نزدوا 100 سنة لقدام راهو صوتي فيكم. فما غنيات طلعوا معروفين سيئة فما غنيات متداولة أما كي بديت نعمل في ريسيرش طلعوا فما غنيات ماهمش معروفين وطلع فما زيتين اي دي سوجي أبوردي بار لي شانسون التراثية ما يعني استغربت كيفاش فما غنيات كيفاهية فما الوطني وفما في الجنوب غنيات تحكي على الداموس وفما في الكيف غنيات تحكي على المقاومة وفما غنيات تحكي على معاناة النساء. وبديت بشوي بشوي نكتشف اني زي ده النجم نغني هذيك هكا الركروكي والملاليا والغناية الطويل ونجم نغني مع قصبة اني وبديت نرجع لجلبابي ابي اما بطريقة اخرى انه الملتزم اي ومع الملتزم بدأ انه نلتزم باغاني الارض متاعي نحن نحكو على الأرض والهوية، مش مشتق على الأرض والهوية، ونحن ما نيش عارفين روحنا نحن شكون.
0: صحيح.
2: لذلك في الماجستير عملت البحث متاعي على ما تبقى من الأغاني الأمازيغية في تونس، على خاطر كان نعتبر المألوف تراث وبينك بالأغاني الأمازيغية مثلا، ولا بالخاطر عنا مناطق تحكي أمازيغي، مادام فما لغة أمازيغية يعني فما أغاني أمازيغية. فهذيك الرحلة انطلقت من وقتها، فبديت رجعت نبربش في التراث. كانت عندي زادة تجربة في إني نلتقي برشا أصدقاء في الجهات، بما أنه واحد قرا كيش تونس مقابل عبيد من مختلف أنحاء الجمهورية، فكل ما نسمع أغنية نتضرب في تراثنا أكثر بين غصرين.
0: باهي اقفلنا في أنك تتضرب في تراثنا أكثر، خاطر احنا مقبلة وأنت تحكي وإحنا مضروبين.
1: الله عليك
0: معك أكثر. نور هين، عطينا أضربنا بحاجة هكا ولا تحفنا بحاجة من التراث متاعنا.
2: نبدا بالكيفي تو بعد نشوفوا حاجه من
1: الكيفي.
0: اي انا نحب الكيفي، الكيف العالي.
2: فما اغنيه ماهيش متداوله برشا، وفي العاده يغناها تتغنى مع الذكرى، غناها الغنية رجال لاني فكيتها الرجال. وديت ان نغني تاديه خدمتها في البروجي اللي حكينا فيه بكري، تنحكوا عليه من بعد. هذا اسمها راعي نحيفه. تقول

Eu já eu vi, eu já

0: يعطيك الصحة.
1: الله الحقيقة الله الله
0: متعة متعة الحقيقة. التراث الموروث ولا التراث الكيفي الحقيقة فيه لمسة محليها برشا. أنا من محبين الطبع والموروث الزمني والقديم متاع الكيف. يعطيك صحة نورهين. خل نواصلوا احنا في حوارنا ونحكي زيدا على خدمة جديدة قاعدة تحضر. كان هكا العصفورة ما خنتنيش.
2: هي حضر
0: حضر
2: حضرت وعملنا بها عرض عنا توا نهار الأحد 17 ماي في فستيفال جديد في الكيف اسمه ماونتين فايب للجبال. هو فستيفال تعمل مخصص للموسيقى الإلكترونية. بما أننا نحن في الكيف نجمش نتعدوا ونحطوا حاجة وغير ما ندخلوا فيها طابع كيفي. لا أبدا. وقت الكوميتي بتاع فستيفال كلموني قالوا لي كيفاش نجموا نعملوا حاجة فورمول. فاقترحت عليهم نشوفوا خاطر ما عنديش حاجة حاضرة والإلكترونيك راني نوعا ما معناها جو فيان دو ديكوفرير ما نيش نقدر نسمع أي أما مثلا ما نعرفش شكون عندنا في تونس ما عنديش برشا معلومات. فاكتشفت انه عندنا ساعة دي دي جي رايعين في حاجات جميلة جدا ويكونفوز ويجتهدوا يعطيهم الصحة. واقترحت عليهم انه نعملوا ساعة اتولي شكون هما ينجموا يجيبوا يستدعوا كدي جي للكيف ومتعد يخدم على أغاني من التراث الكيفي ونشوفوا كيسكو سافا دوني. اقترحوا هما دي جي بنجامي أحمد بنجامي. قلت لهم أوكي. كي وهو ذلك كيف كلموه فرح بالفكرة اكسترا. كي حكينا من لول بالتليفون ماشي في بيننا باش نخدموا جوست دو تخوا شانسون بخاطر الوقت ضيق. ثلاثة أيام بركة عنا فرصة باش نتقابلوا فيها وعملنا إن ريزيدونس ارتستيك إقامة فنية وقعدنا مع بعض ودينا هيتش عندك هيتش عندك. فكان التعامل معاه سلس لدرجة إنه خططنا نحن أكس العبيد ناس تخطط في الماكس وتعمل المينيمال. نحن خططنا على ثلاثة غنيات يخي عملنا 8 غنيات
0: بي برش بي
2: اي. وكانت تجربة جميلة جدا لأنه أحمد مش فقط دي جي بتاع موسيقى إلكترونية. أحمد مغروم بالتراث ويسمع وعنده فن وخليني الفرصة إني نغني بلهجتي الموسيقية دون إنه يدخل فيها وحطني في كادر جميل بتاع دي ريتم ودي ميلودي
0: ممتاز
2: جميل. فخرجت حاجة قمة في التناسق.
0: باهي برشا
2: تجربة معاه. عملنا عرض كل مرة تنهبتوا منه حاجة صغار إن شاء الله تكتشفوها معنا وإن شاء الله يدور العرض
0: إن شاء الله. بيه سي محفوظ عنده تفاؤل تساؤل
1: مش تساؤل في الحقيقة تعقيبه على ما تفضلت به الفنانة نورهان الهداوي حينما ذكرت والدها اللي هو المدرسة الأولى الأستاذ عبد الرؤوف معناها
2: الأولى والأخيرة سي محفوظ.
1: نعم
2: الأولى والأخيرة.
1: نزلت أنت أسمعني عبد الرؤوف رفيقي عبد الرؤوف فنان كبير عبد الرؤوف لكن هي حتى وأن اخذت التوجه متاعها وهذا معقول ياسر كل فنان يكبر يطير
0: يختار ثنيته هو شنو يحب
1: اختارت ولكن حتى الاختيار متاعها هو في ريسيرش وبحوث على أصل الأغاني الكافية القديمة والأمازيغية حتى ما يخرجش من نطاق اللي الصورة الكبيرة الالتزام اللي يؤمن بها عبد الرؤوف ونؤمن بها الناس كلها
2: الهوية
1: بيعطيك الصحة
2: والأرض والوطن.
1: بالله أنا مش نسألك بربي وعبد الرؤوف ربما يسمع فينا. كيفاش عمل معك عبد الرؤوف؟ انا اعتبرك بنتي ساعة على فكرة. نعتبرها بنتي لو على فكرة. ايه.
2: نتنكشو برشا يا عايشك حتى ليه معنا انت صديق عزيز جدا روحة كان ديما يحكي لنا.
1: ربي خليك.
2: انت كنت ديما موجود في حكاية.
1: عايشك.
0: ايه.
2: نتنكشو برشا.
0: ايه.
2: يهمني رأيو برشا. هم قد ساعات هكي يظهر له انه ليه ساعات متمرد. اما ندور ونرجع لكلامك
1: تتمرد ولا
0: باهي برشا باهي نورهان قبل ما
1: نساعدوا انها تتمرد عليه
0: قبل ما نختموا هي تسمعنا حويجه اخرى
1: اي طبعا باهي
2: حاجه اخرى مثلا نغنوا استاسيان بريكوماندانتي
0: اي تفضلي
1: اي
2: صافري

0: يعطيك الصحة نورهين، تحية ليك، يعطيك الصحة أمتعتنا الحقيقة. وبعد ما تكمل ادخل تفرج في الفيديو وشوف الفرحة والبهجة والشطيح والعملم الكل سي محفوظ. ننصحك بعد حطه فيديو وتفرج فيه عقلك الحقيقة، تلقاه على صفحتنا أكسجين تونيزي وتفرج. دونك خلي لك كلمة الختام نورهين.
1: كلمة الختام، ناس فرحانة بالمداخلة هذه معكم، فرحانة أنه ما زلت فما محطات إعلامية أو مساحات إعلامية اللي نعمل فيه هنا وناس كثيرة وبتقرن إستوار على خاطر الريتم قوي وغير عادل. ونحن في يعني في في في سباق مع اهدافنا، خاطرنا نحبوا نوصلوا رساله، وعلى خاطر نحبوا نوروا اللي فن اخر بديل موجود وممكن في وسط الزحمه هذه كلها اللي موجوده متاع البوز والاشاره والاخبار العجيبه الغريبه متاع كانوا فما سباق تكون يجيب اخيب ولا اغرب حكايه يحكيها باش يصبح من غدوه يحكيوا عليه في الفيسبوك ولا في الانستغرام.
0: دونك المجال مفتوح ليك نورهين، تدلل في كل وقت، وانا ديما نقولها ونكررها ونعاودها حتى مع سي محفوظ ولا في الحصص الاذاعيه نتاعنا الكل، وانه المجال مفتوح لكل الفنانين المثقفين المبدعين، عندكم الوقت.
1: يعطيكم الصحه يا عايش.
0: شكرا
2: نورهان،
0: يعيشك. شكرا ليك يا نورهان. سي محفوظ كلمه اخيره نورهان عند سي محفوظ.
2: دقيقه، هو نورهان موسيقيه علميا يعني موسيقيه، ثم سليلة عائلة فنية وسليلة الكيف كما قلت سيادتك من الأول، وحاجة أخرى عندها نورهان تشترك فيها هي وفنانة أخرى فقط، أنا هذا مريتهم في تونس، هو الريشيرش معنا البحث والتقصي على أصل الأغاني التونسية.
0: هذا المهم، هذا المهم اللي هو اللي يخلي إنه الفنان ينجح.
2: الفنانة زميلتها نقصد بها، وصلت عليها أنا زهرة لجنف.
0: أي تحية لزهرة لجنف،
2: الريم على الذرعانة شيء كبير معناها.
0: دونك لهناك نحكيو على البحث ونحكيو على الموسيقى القديمة.
2: كيف راهي مش مدينة كيف فقط، راهي ولاية كيف كلها آثار وكل أغناء وكل تراث تونس كبير برشا.
0: تونس الكل ثمينة كما قلت نورهين،
1: التركيرة اللي تحط عليها إيدك تلقى فيها معناها،
0: تلقى فيها موروث مهم ثقافي مهم جدا.
2: إن شاء الله نشوفك في منزل بورقيبة،
0: إن شاء الله تكون ضيفتنا بعدينا، إن شاء الله تجي بعدينا، والمجال مفتوح ليك نورهين في كل وقت. تحية ليك، تحية لكل أهالينا بولاية الكيف،
2: وخاصة عبد الرؤوف الهداوي،
0: خاصة والدها عبد الرؤوف الهداوي، تحية كبيرة لي. وإحنا مواصلين معاكم في سوغ لاغوت، نرجعكم بعد الفاصل.
3: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيانفي. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو، ميلا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار بشي زين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-042-249.
5: كانك ناوي على عمار انه يعلم لك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
6: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه، وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435,000 والا على 93-175-458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
7: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
8: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: اوكسجين اف ام.
1: اوكسجين اف ام بصوت العالم.
0: بصوت العالم.
2: اخبار اوكسجين اف ام.
3: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أوكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي، نظمت مصلحة الطب المدرسي والجامعي ببنزرت تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت وبالشراكة مع قسم طب الأسنان بالمستشفى الجامعي لحبيب قطفة ببنزرت ظاهرة صحية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية الهادي شاكر وأطفال إحدى الروضات الخاصة ببنزرت الشمالية، وهذا يومي 18 و20 مايو الجاري بمناسبة الأسبوع الوطني لصحة الفم والأسنان. تخللتها حصص توعوية تثقيف صحي مع تقديم نصائح مبسطة للأطفال حول الأكل الصحي وطرق تنظيف الأسنان باستخدام مجسمات توضيحية، مع إجراء كشوفات مجانية للأسنان للأطفال لرصد التسوس ومشاكل الصحة مبكرا. وفي موضوع آخر، أسدى والي بنزرت تعليمات للمقاولات والمصالح الإدارية والفنية المكلفين بإنجاز ومتابعة تنفيذ مشروعي توسعة وتهيئة ميناء الصيد البحري والفسحة الشاطئية بمنزل عبد الرحمن، والبالغ تكلفتهما المالية 24 مليون دينار، والمدرجين ضمن برنامج إزالة التلوث عن محيط منطقة بنزرت بضبط جدول زمني مدقق للأشغال المبرمجة وتلافي كل أشكال التأخير الحاصل في الإنجاز الفني. هذا ودعا والي بنزرت خلال زيارة عمل أداها البارح لحظيرة الأشغال وطلع خلال على مكونات المشروع بحضور كل من معتمد المنطقة سيد محمد بن جدو والكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية منزل عبد الرحمن ويدادة توج ورئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي سيد مهر خشيرم وممثل بقية الأجهزة الإدارية والفنية المكلفة مع مصالح وحدة التصرف حسب الأهداف ضمن برنامج إزالة التلوث على منطقة بحيرة بنزرت، والإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية ادعاهم إلى مباشرة الأشغال الفنية باعتبار خصوصيتها فيما يتعلق بالتمويلات المبرمجة بها وضرورة رفع نسق الإنتاج الإنجاز المادي بشأنها، إضافة على الإسراع في إتمام جميع الأمثلة النهائية للمشروعين حسب ما أفادنا بها زميل طارق الجبار. موضوع آخر، أكد والي بنزرت إثر زيارة عمل أديها البارح إلى حظيرة أشغال مشروع المدرسة الوطنية للمهندسين بمنزل عبد الرحمن من معتمدية منزل جميل لضرورة مزيد رفع نسق التدخلات الفنية وغيرها لإتمام مختلف عناصر المشروع ليكون جاهز بنسبة 100% خلال السنة الجامعية المقبلة. عين السيد سالم بن يعقوب مختلف الفضاءات الوظيفية بالمؤسسة الجامعية والاستعدادات الجارية لحسن تأمين وإنجاح الامتحانات، علاوة على وضعية التجهيزات والمعدات وغيرها من التدابير الواجبة لمزيد تعزيز وظيفة المؤسسة الجامعية. جدد والي بنزرت بالمناسبة الإشارة لأهمية مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت، ولا سيما دورها في الرفع من درجة جاذبية الجهة التنموية وطنيا وإقليميا وغيرها من الإضافات التربوية والاجتماعية والحضرية. فيما أكد على الحرص الكبير لجميع مصالح الدولة محليا وجهويا ومركزيا على إتمام المشروع ليكون وظيفيا في أدق تفاصيل واللوجستية والبيداغوجية وغيرها، أشار إلى أنه مشروع المدرسة الوطنية للمهندسين تقدر كلفته المالية بحوالي 45 مليون دينار، وهي بناية بمساحة جملية مغطاة تبلغ أكثر من 16,000 متر مربع وذات مواصفات عصرية ومتناغمة مع محيطها البيئي والجامعي، وتتضمن إلى جانب الإدارة قاعة التدريس العامة وقاعة التدريس

وزارة الدفاع الوطني في بلاغ عنها أصدرته البارح أنه هذا التأكيد جاء إثر تواتر محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية وبقيادتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. فيما جددت وزارة الدفاع الوطني التأكيد على أن الجيش الوطني سيظل ملتزم بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراد والعمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن العليا حسب نص البلاغ. وفي موضوع آخر، استقبل رئيس الجمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي البارح السيد محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بمناسبة زيارة العمل اللي أديها إلى جمهورية مصر العربية حسب الإصدار عن وزارة الشؤون الخارجية. وانقل وزير الشؤون الخارجية بهذه المناسبة خالص تحية رئيس الجمهورية التونسية سيد قيس سعيد للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وحرصه على مزيد ترسيخ سنة التشاور بخصوص السبل الكفيلة بالارتقاء بالتعاون الثنائي. وتناولت المباحثات السبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون القائمة بين البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي والتجاري والدعوة لاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار والشراكة وتوفر الأرضية المناسبة سواء من حيث الإرادة السياسية المشتركة أو من خلال ثراء الإطار القانوني للارتقاء بالتعاون إلى طموحات الشعبين الشقيقين. تناول اللقاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك ولا سيما التطورات الأخيرة في المنطقة العربية وما تتطلبه من ضرورة التنسيق المحكم بين الجانبين لمواجهتها. فيما تم في هذا الإطار تسجيل التقارب الكبير في وجهة النظر إزاء مجمل القضايا المطروحة والدعوة لتكثيف سنة التشاور والتنسيق بين تونس ومصر. وفي موضوع آخر، نفذت وحدة فرقة الشرطة العدلية بسوسة الجنوبية مرفوقة بوحدة شرطة النجدة فجر أمس عملية مداهمة استهدفت منزل عنصر خطير بزاوية سوسة صدر في شأنه عدد من مناشير التفتيش لفائدة وحدة أمنية وقضائية مختلفة وذلك من أجل قضايا تتعلق بترويج المواد المخدرة والاعتداء بالعنف. وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على المعني بالأمر إضافة إلى حجز كمية من المواد المخدرة والزطلة إلى جانب مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدة ترويج المخدرات. وبمراجعة ممثل النيابة العمومية إذن بالاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة الأبحاث في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وكشف كافة ملابسات القضية حسب مصدر أمني. أجرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس البارح في الليل حكم بسجن شوقي طبيب مدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وبإعدام الكتب المرمي بالتدليس حسب أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. في موضوع آخر، استقبل رئيس الجمهورية التونسية سيد قيس سعيد البارح العشية سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية في تونس علي ولد سيدي علي اللي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة التونسية بمناسبة انتهاء مهامه في تونس. وأكد رئيس الجمهورية التونسية حسب بلاغ للرئاسة على متانة العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين تونس وموريتانيا. استعرض أهم المحطات التاريخية اللي أسهمت في تجذر العلاقات بين الشعبين الشقيقين ودعا إلى مزيد تعزيز التعاون وتنويعه بين البلدين في كافة المجالات لمجابهة مختلف التحديات نتيجة التحولات العميقة والمتسارعة اللي يعيشها العالم اليوم. الدولي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 9 مسؤولين مرتبطين بحزب الله بسبب سعيهم للحفاظ على نفوذ الحزب في لبنان وعرقلتهم عملية نزع السلاح. وأكد قائد الجيش اللبناني أن التطاول على المؤسسة العسكرية والتشكيك بدورها يخدم أعداء لبنان وشدد على أن الجيش سيبقى السد المنيع في مواجهة أي محاولات تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي في لبنان. وذكرت القناة الثانية المغربية البارح أن انهيار مبنى من 4 طوابق خلال الليل في مدينة فاس اللي تبعد نحو 200 كيلومتر شرق الرباط أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وعودة للشأن الوطني ولمحة توقعات

0: جوية لبقية هذا اليوم. وين يتميز طقس اليوم الجمعة 22 ماي بظهور سحب قليلة بأغلب المناطق، والريح تكون من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بخليج تونس والبحر متموج ثم مضطرب بخليج تونس. والحرارة تكون في ارتفاع طفيف، وين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و 25 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، وبين 26 و 30 درجة ببقية المناطق، وتصل محليا إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. كانت هذه أخبار أكسجين أفام. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار أنه بمناسبة عيد الأضحى المباركة، تعلم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت أنه صلاة العيد ستقام بإذن الله تعالى نهار الأربعاء العاشر من ذي الحجة 1447 هجري الموافق ل 27 ماي الجاري على الساعة 5:45 صباحا بكافة جوامع ولاية بنزرت. استماع وفيلم
1: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: حاولي الأيام كيف الريح في البريه.
1: أغنية أصيلة للسيد الشيخ العفريت الله يرحمه.
0: مهمة جدا الأغنية ذي.
1: أغنيته هو غنى ذيك وغنى ناس عملت الرحلة وخشيت البلدان دخلت البر القبلة مسكن العربان إلى آخره. أنا فنان كبير برشا هو وحبيبة مسيكة. ولعلمك أن نقول لك حاجة أغنية تغنيها فيروز إلى حد الآن نعشقها التوانسة كله والعرب كله يعشقوها اللي كتبها يونس القاضي محمد يونس القاضي لحنها سيد درويش زوروني كل سنة مرة
0: العمال قيم.
1: حرام تنسوني بالمرة. هالأغنية ذي غناتها تونسية حبيبة مسيكة عملت سامية 21 قابل فيروز. غنتها الفنانة حبيبة مسيكة قبل فيروز
0: قبلها ببرشا يعني
1: قبلها ببرشا ومشيت لمصر وسجلتها في سيدي ومش سيدي في اسطوانة في صحنة نقول قبل وغنتها تونسية حبيبة مسيكة يعني
0: فما ذكرى عظيمة الحقيقة في الجانب الموسيقي وغنية كما الغنيات هذوما ما يموتوش ديما يقعدوا حتى بالتجديد متاحهم ديما يقعدوا أغاني مهمة وهامة جدا. موسيقتنا وموروثنا الموسيقي كبير برشا في تونس وعريق أبحثوا لوجوا تلقاوا خاطر مهم جدا اليوم البحث في مثل هذه الأغاني ومثل هذا الموروث.
1: أكيد.
0: شكرا لك سي محفوظ يعطيك الصحة
1: نارك زين
0: فيت الميسيون هاي الروح
1: طيب مش الروح ما نفقش بيه الوقت ما نفقش بيه معاكم ما نفقش بيه في أكسجين
0: اي لا الحقيقة سبعتي من زمان تعدي وفيسة إن شاء الله تكون حصة الفايدة للجميع. شكرا لكم سيدة المستمعين تابعتونا ورفقتونا في سوغ لاغوت لليوم. تحية كبيرة كامل الفريق اللي رافقني تحية كبيرة مدام ألفا جندوبي في إس التحرير تحية كبيرة العزيز في الإخراج والإخراج الرقمي تحية كبيرة ليك سي محفوظ تحية كبيرة الرحاب في التنسيق واستقبل تليفوناتكم كوتي ميكرو كنت معكم أنا رانيا ترابلسي دمتم في رعاية الله.
2: Sur la route, كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين FM مع رانيا ترابلسي.

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
1: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك. ايزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
4: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: البيج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنة واللي بيان في تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي تيست درايف السيارات بي واي دي تيراج او سور وبرشا كادوات للربح عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى نجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران فودوم في بنزر دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور انفولاين 98-136-214 55-033-038
3: تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي أغيستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة سوسيتي أغيستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24 سوسيتي أغيستوكار في بنزرة مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي أغيستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
5: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان
6: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار بشي زين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29-042-249.
2: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-1000 والا على 93-175-458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72-471-372 وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: حديثنا سبورت مع حمزة الطيشي كل نهار جمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه فلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مرأة، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبين، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
1: مساء النور، تحية كبيرة لكم، مرحبا بالناس الكل، تحية لكل مستمعينا وأوفيانا، والموعد الجديد من حديثنا سبور والشلة الكل ملمومة. قلت لهم ناقص محجوب لعبيدي في فرنسا، مختار ترابلسي و سي بون تو الشله كلها في البلاتو كامله، ناقصنا خميس الثامري. نزيدكم خميس الثامري، امبارح ريت التدوينه نتاع خميس الثامري قلبي ديت في منزل بورقيبه، دونك يولي ظهر لي بلاتو فيه الشله الكل. بعد انتم زيدوني وجهي صغير، زيدوا شكون تحبوا، خويا الدردار، الناس الكل، مرحبا بها وجاي كوب دي مونت، مرحبا بالشله الكل. خالد مراد، مساء النور، مرحبا.
2: مساء النور، تحياتنا الى كافه مستمعين اكسجين اف ام، مرحبا بالخيال الكل، ان شاء الله تتعدى شويه مزيانه وإميسيون حلوة
1: إن شاء الله. شاكيب لمهوش، مساء النور. حكت على خاطر تصفيق خالد جيت مخر، وقتين شو نقول شاكيب خرج التصفيق خالد، دونك توا شاكيب لمهوش
3: بوحدة البرنسيب وقفت
2: نتاعو أبدت تنبير الطيخة الأولى يا إبراهيم.
1: البس كاسك تدفم، البس كاسك تدفم
2: على بكري اليوم يا إبراهيم.
3: شاكيب لمهوش، مساء النور. مساء النور مستمعي إذاعة أكسجين وبالأخيين الكل، سعيد جدا بوجود هيثم المزي صاحبي وخويا وعشيري معنا في البلاتو. كيما قلت انت لما حلوه، ناقصه
1: اش ناقصه؟
3: خموس هذاك ولدنا
1: باه،
3: هذاك ولد مزبورقيبه متسمي علينا، وجيه مختار ومحجوب العبيدي من عرش كان جي وجيب شويه شوكولاته، مرحبا بيه. ما جابش خويا
1: المفيد، ما نسيت حد؟
3: لا لا ما نسينا حد.
1: انت ما نسيت حد؟
3: ما نسيت حد.
1: هكا هو دبر راسك خلي تغش خويا امورك، قلت بيك ما سميتنيش.
3: مالي دار يعني نحكي على راديو المحلين، محلين ومدربين وسيد.
1: فما حتى اسم تحبوا يتزاد معك؟
3: انا ظهر لي ما نسيتش.
1: هاك مشيت للديوان هزيت معك نضال، شو بيك ما سميتش نضال انت؟
3: نضال لقيته غادي.
1: لقيته غادي
3: والله، لقيته غادي.
1: مرحوم ابراهيم صاحبي، مساء النور.
3: تحية زاد للديوان على اللي وجهوا لي الدعوه، بالمناسبه ذي نوجه لهم تحيه.
1: لا منورين ديوان ولاد اكسجين. انت انت بالاربع بالاحد ولا بالاربع؟
3: بالاربع
1: وشرف الدين الاحد
3: هكا هو ان شاء الله ربي.
1: الاربع هذه بلوتو شرف الدين، فوالا تحيه شرف الدين الزيدي. مرحوم، مساء النور.
4: مساء الخير حمزه وال خالد شكيب هيثم، وتحياتنا للمستمعي اكسجين اف ام.
1: احلى ابراهيم عاقل عرفت ما غير كلاش يحد
2: شي فعل مع على
1: السالي خالد على السالي. خالد مرات حاضر معك في التفاعلات الكل اللي باش تقولوا راهو باش يعقب علي.
3: فايق بيه،
1: فايق فوالا. هيثم مزي، مساء النور خويا.
5: مساء النور، مساء الخير، تحيه لكافه المستمعين والمشاهدين اكسجين اف ام، ومرحبا بالاخوين الكل.
1: كملت
5: عجبتني قبيل كي قلت تكيزتنا خميس، خاطر انت عملت تشكيله
1: بالضبط، تشكيله
5: عملت تشكيله زاده متوازنه، سيكس ما يقدنا حتى واحد
1: بالضبط والله.
5: ليه وال جولو ادوار يرقوش
1: الكل موجود،
5: والمحجوب العبيدي هو المدرب نتاعنا، يجي كان مدرب يعطينا يلبس لنا الكاسكيت هذيك
1: بالضبط،
5: ويقف معنا تدريب معنا فرنسي تونسي
1: ومركم على الاخر على الاخر داخلين بها الكوب دي موند. دونك هيثم سي بون، كملت
5: الحمد لله. الحمد لله
1: موسم طيب مع سان
5: راجل، موسم ناجح الحمد لله كما حكيت المره اللي فاتت،
1: رغم العراقيل، رغم غياب الملعب، رغم المعاناه،
5: عملنا انجاز به
1: العام الاول في الرابطه المستوى الاول.
5: هو ذي العام، ذي عام الاول واول عام رزبل تطلع وتقعد،
1: تقعد اي خاطر قلت اول عام
5: تطلع وتهبط في عام، فهمت
1: بالضبط.
5: العام هذا معناها قعدت، والحاجه الباهيه اللي نفرحوا لها كل الناس كل هنا باش تقعد ترجع للميدان نتاعها، ترجع للملعب نتاعها في الحله جديده، ووقتها تنجم تعمل مسيره باهيه في الناسيونال سي، وعلاش لي تلعب عطلوع نهار اخر تلعب
1: حكيتو ولا مازلت؟
5: لا ما حكيناش، فات
1: المهمه صيفه ويعمل الله
5: كاو توا كان فما حاجه ربي سهل فيها في مع الناس كل مش
1: فوالا. دونك موسم الهيثم كان متعب وطويل، ان شاء الله بالتوفيق ليك وبرافو لسام راس جبل بالطبيعه على الاكسبلوا، خاطر بالنسبه لينا ولات مشكله اليوم جمعيه ما عندهاش ملعب، لو فيت كو تاسوري مانتيان تاعها ولينا نراو حاجه باهيه، خلي عاد مانتيان اونورابل. دونك نجم نكونوا كان فرحانين. اش اسمها مازن عبد الرحمن بديت
2: قبل ما خلطي وحق هيثم، الخطر كان عندي لقاء ما برشا ويعرف هيثم انا كنت نخدم في راس جبل حتى ديرني مو جورنيه الاخرى يذول يلعبوه، انا كنت نخدم في راس جبل وكان عندي لقاء ما برشا معنا سبورتيف ومهتمين بشان الرياضي في راس جبل، والحق معناته مش خاطر هيثم لهنا، الناس كل فرحانه بالخدمه اللي تخدمت، الناس كل فرحانه خليني نقول بشخصيه هيثم يعني فرحوا اللي جا نهار انترنور على الميدان حاجة والبرة حاجة، البرة إنسان متواضع ويحكي وكذا، لكن على الميدان إنسان صار إنسان يحترم روحه ويحترم خدمته، يحكيه على الديسيبلين كي لا أنا ما حضرتش حتى سيونس أو ليش نحكيه له كل شيء عقله في روحه
1: أي.
2: يعني قالوا لي ديسيبلين اللي حطه في الوقت، ديسيبلين اللي حطه في الجوار، كيفاش ولاو الانترنور الجوار قبل ما يدخل استاد يحترم شعار متى الجمعية اللي هي مكونة من الستينات ولا وقتاش، صدقني ربما فرحانين باللي تراديسيون اللي يجيبهم لهم هيثم. هيثم كمام لعب في جمعية كبار زرزونة سيابي كذا، دونك دخل لهم تراديسيون بها اللي بتتر ما كانوش عندهم، ربما فرحانين بهذيك اكثر من فرحانين بالقاعد يعني في الرابطة هذيك، فهمت
1: راس جبل مش
2: برافو هيثم وان شاء الله ربي يوفقك خويا
5: عايش شكيب على كلامه. احنا خاصه الملاعبيه والمدربين اللي لعبوا في جمعيات عندها تقاليد كيما زبرقيبه كيما سيابيه كيما زرزون كي يمشيوا للجمعيات هذايا، خاطر الجمعيات هذوما لعبوا برشا في الهويات معناها ما
1: هذا اللي ما فهمتوش،
5: ما طلعوش للناشونال بي وناشونال سي ما شافوش كل معناها تنقصهم حاجات معينه فهمت، مي ريت وقت اللي تخدم معاهم تو نخدم على ولادي تعجبهم الحاجات هذه، هما ماذا بهم شكون يجي
1: اكزاكتو هذا اللي ماهوش مفهوم.
5: علاش انا قلت لك انا فرحان خاطر الرجوع للتيران هذا باش تنجم تغرس فيهم الحكايات هذيك وتولي من تقاليدهم، علاش ليه معناها ما يحلموش القدام ويمشيوا لبعيد، الحلم معناها مجاز للعبات الكل.
1: كي نحكيو ولايه بنزرت كيما ماهوش نحكيو على ديبول كبار ولا معتمديات كبار في الولايه كيما بنزرت شماليه وجنوبيه كيما منزل بورقيبة كيما راس الجبل، المشكلة اللي ما فهمناش علاش فما مشكلة كانوا في راس الجبل إستوريك معناتها ما فهمش تركيز يمكن من أبناء الجهة على فريق الجهة أنه قل لك نحطوا الباك ونطلعوه يوصل للبي يلعب من أجل الصعود للآ. نحكي على منطقة ومعتمدة كبيرة غنية منطقة صناعية كبيرة ولاد الجهة زاد لابس عليهم بيسوري الحال، ما تحس ما يتحطش الباكو في راس الجبل في في في الفوت حتى في الهوات زادة ديما في الهوات باركونتر كي انفستيو هكريت البنيات عمليون في الدول الممتاز معناتها العهد الرياضي براس الجبل البنيات يلعبوا في الدول الممتاز جيبوا فرق كبار جيبوا الكلوب وجيبوا غيرهم من الفرق وعندهم بنيات مزيانين برشا في الفوت في الهوات، ما يتحدش الباكو في راس الجبل رغم اللي فيها الامكانيات والله تاو يمكن سجنين نسمع برشا بلايس نسمع ما في راس الجبل الخوية فما الفلوس وفما الناس ما يصور علاش عمرها ما كانت فما تراديسيون في الجيام تاع فوت.
3: بون ساعة تحية لمنطقة راس الجبل والإدارة متاع سام راس الجبل، بالمناسبة لعبت في راس الجبل لأن
5: الكارير
3: تاعي كجمعية راي جمعية محترمة
1: دارها كلها جاي نبرتها هذه في الأوف أني نبرتها بصوتك بيسير شو خلي
3: في الحوم على
2: الجمعية نجبدو خلق لعبت فيها
3: الحمد لله الحمد لله
1: بلحظة بلعب شوي بس عبد الرحمن عادته في قلبه لعبت
2: تومي ما جابوش مدام تومي ما جابوش
5: لا لعب
1: آه نقص تومي هو كان يقص تومي قد يجبد لك الدنيا كل
5: لا هو لعب أنا ما لعبش
3: أنا لعب
1: خالد بريزيدون بلها ما في بينه جغزل يغزل لك غزل غزل غزل
6: مجمع وجهي صغير
1: لحظة لحظة لحظة كيف هو لعب وانت بريزيدون في
2: بينك لا بس ما شوفكش لعب هو ديجا سارمون
5: مش هو جيبه
2: استنى لا سارمون تاتريزون
1: لحظة هو بريزيدون في بينوش بيقعد يغزل
2: سارمون تاتريزون تالي ما لعبش برشا شكيب لا ما لعبش برشا
3: ايه
5: يا ملعب
1: السؤال
2: 6 شهور وما حتى ما تشوفت ما لعبش برشا
1: السؤال يطرح نفسه شكون اللي جابه وانت بريزيدون
2: يا اخي شو مدخلني في بريزيدون وقت اللي انا موجود تومي يعمل كل شيء ويحبوا يلوجوا عليها هذه اللي قلت انا بريزيدون عندي كارت بلانج لتومي تومي يعمل كل شيء
5: تومي يعمل كل
1: شيء شكيب يلا
3: هو تفكر شوي تواريخ تاع حي زيد المزع عبد الرحمن والابناء جهه الكل بالنسبه لراس الجبل راهي كتراديسيون كيما نابل نقولوا نابل يعني
1: الباسكيت
3: ايكيب نتاع هوند يعني هي التراديسيون تاعها في الهوند اكثر من الفوت. مي وقت اللي مشيت وعشرت الناس هذوك وخلطتهم عندهم برودوي صدقني يا طبعا. حمزه كبرودوي تاع لاعبين
1: اكزاكتومون هيك المشكله
3: ايه. عندهم برودوي ما شاء الله عليه.
1: لا وخرجوا سامي راه كمال زعيم راس جبل اشرف جبري اليوم راس جبل يعني فهم سامي خارجه من المنطقه هذيك
3: هما يخموا في
5: الناخب الوطن الناجح التومي
1: من راس جبل
3: هما يخموا كان في انا وقت اللي مشيت في الفوتبول سال يعني وقت يخموا كان في الهوند وانفستيسمون كان في الهوند الفوت وقتها هما في ربيعة الهوات يعني كما قال هيثم
1: 4-5 ديما
3: ديما قاعدين غادي في ربيعة الهوات بقوا بالهوية ذيك الجور اللي طلعوا طوى في الرابطة الثالثة يمكن تتبدل العقل يتبدل التوجه نتاعهم يتبدل البروجي نتاعهم في
2: طوش الكيب راس جبل من الجمعيات الاولانيين في الجهه اللي عملت تيرانغازو ارتيفيسيال يعني نتذكر مليح
1: هابط عنده اللي غير عنده اللي
2: راس جبل كنا نمشي واحنا باش نلعبوا ماتش نفرحوا كي راس جبل استدعونا باش نلعبوا الغازو باش نبعدوا على التراب
1: بالضبط رغم اللي هاني قلت لك خاطر تغيظك خاطر فما لي مويان تعرف انه فما لي مويان ما تنجمش تكون هي مثلا فينونسيرمون اخي من مثلا مازال عبد الرحمن قاعده تخبش اخي من زرزونه اللي قاعده تخبش وهذو مغزر يلعبوا بي ويلعبوا سي
2: حمزه وعندي معلومات على شخصيه ولاد راس جبل بالنسبه لهم كره قدم ما هيش من الاهتمامات الكبيره
1: كيفاش يعني
2: فهمت اي نقول
1: كيفاش من الجهات اللي معروفه معروفه طبعا برشا ترجي رادي توز من عشاق ترجي برشا غادي بوتيك ترجي غادي دونك مغرومين بالكره
2: لا مغرومين بالكره كره قدم في راس جبل الاكثريه هم اورينتي فير تونس
1: اريد كيفاش فهمتك
2: هما حتى راس جبل يعرف راس جبل بالله وماهوش عيب يعني مش ندخل في جهويات ولا حاجه
1: لا هذا ما يمشي
2: معناتها راس جبل ماهوش اورينتي برشا بيزير يسون اورينتي
1: مثالش هذا ما يمنعش هذا ما زبرليبه فيها قاعده كبيره نتاع كلوب وسبيرونس ما يطلعش
3: حتى هما
1: فاهم
3: العيشه نتاعهم
2: اورينتي تونس برشا يعيشوا اكثريه في تونس
1: حتى
2: يسافروا في تونس باش يتعشوا في تونس باش يتفردوا في تونس ما عندهمش السونس مثلا دونك لي جون الكل انا نشوف لي جون فما قاعده كبيره كبيره كبيره تاع اسبيرونس
1: يعني برشا
2: وكلهم هذاك ما يبدو يتفرجوا في الاسبيرونس يمشيو الرادس ويمشيو كذا دونك راس جبل
1: تنزل الفليش
2: فوالا احنا هذاك ليديال
1: ليديال
2: انك تكون انت تتبع في جمعيه كبيره مثال لكن بلادك وجمعيه
1: بالضبط
2: مثال في مزرعه عبد الرحمن لا معناتها يعرفوا هيثم مهووسين بالبياسما يعني بالموج
5: عنده امل
2: الموج بالنسبه لي قبل كل شيء قبل كل شيء
1: يعني احنا في الولايه تقريبا ما
2: زرزونة كيف كيف حبوا سيابي لكن زرزونة بالنسبه ليهم حياته وموت
1: يعني معتمديتنا فيها قواعد كبيره نتاع فرق اخرى يعني سيغول اسبيرونس ولا كلوب
2: شوف
1: هذا ما يمنعش انك تخليك ديما ورا
2: جمعيه يا حمزه لازم يجي زاد انسان يلم الناس الكل خاطر اللي في بالي في راس جبل وعندي برشا معلومات في راس جبل معناتها كأي والجهات مقسومة برشا كان شاد هذوما يهربوا ويخليه وحده يرجع الاخر يهرب ويخليه وحده
1: مثال شو رايك تبع نتيجه والله يصحى
5: مش خلي يكمل ابراهيم يحكي ابراهيم ومن بعد نحكيو فيها الكل وانت تشاطروني الراي ولا لا
6: اول حاجه يعني اكيد ثمن عمل هيثم المزي في سهم راس جبل شوف سي با فاسيل انك تدخل في تجربه في جمعيه ما عندهاش تيران راه المينيموم يكون عندك تيران راهو صعيبه برشا راهو توصل اسرتان مومون تقلق وهيثم يعرف اش نحكي راهو ظروف صعيبه برشا انك تبدا ما عندكش فما هذاك الاستقرار نتاعك ان يكون عندك تيران زاد راهو ما ننساوش زاد حسين جمعه سنة في جرزونه عمل سيزون ممتازه لو جات فما فلوس جرزونه كانت نجم تطلع سنة حاتم زاد في منزل عبد الرحمن زاد موسم ممتاز دغار منزل جميل وما ننساوش زاد امير تري في بني خالد هذا ميساج راهو الجهه فيها برشا كفاءات اللي جونو ذوما يستنوا بركه انهم ياخذوا فرصه نتاعهم لكن فما برشا كفاءات وراي تنجح وقت اللي يلقى ظروف طيبه نتاع عمل راهو انا تو سميت لك 5 ولا 6 انترونيرات يعني راهو فما ناس جوست تلقى كونديسيون نتاع خدمه ارضيه ملائمه نتاع خدمه راهو فاسيلمون ينجح
2: يا حمزه بلي عندي زوج تنبيرات على امير شويه يا ابراهيم عندي زوج
1: تنبيرات في مهندس الصعود في اي فريق
2: عندي تنبيرات على امير التريفي
1: هذاك يطلعك للبي يطلعك للسي
2: شو هذا مفروغين منه
1: اي جمعيه تجيب امير يطلع
2: تنبيرات مش فنيه تنبيرات اكسترا فوتبول
1: كان نحكي فني امورك انت
2: فنيا امير معناتها نعرفوا انه فني معناتها ممتاز. وامير شكيب كابتن بتاعي من 2013 لو كان ما تنساش انت معناتها انا الجمعيه هو
6: في نفس الوقت
2: وسي ابراهيم انترونور فهمت باش تبدا في بالك التنبيره الاولى
1: معناتها هذه قصدت بها شو قصدت بها شو قصدت بها لحظه
2: كابتن وانا رئيس جمعيه وابراهيم انترونور
1: يعني راك ولدي
2: لا باش تفهم الناس اللي توا موجوده هذه على الساحه
1: صحيت شكون قرها حاب يقول شكون طلعها
3: تطلوها
1: بس البلد تمشي على الكبار صحيح
2: هذاك حاب يقول اسمعني الحاجه الاولى سامير التريفي مبروك عليه وتو ما خلصت المبروك هذه التنبيره الاولى التنبيره الثانيه البارح عز سي محمد التومي وكريم التويتي مشاو للجزائر قضاو وما جابوا لي حتى شيء
1: كريم التويتي ومحمد التومي
2: مشاو هو امير التريفي مشاو
1: يعني لا كريم خمم فيك لا تومي خمم فيك لا هو خمم فيك الجزائر
2: وما جابوا لي حتى شيء قلت لهم خبشتكم مشيتوا للجزائر ما جبتوا لي حتى شيء قالوا جبنا كان مواد تنظيفك هو
5: انا نحب نرجع للتقليد انتم ترى تشاطروني الراي انه المدارج حاجه اساسيه في كره القدم
1: بيان سور
5: خاطر انا نتصور كان جات مزبرقي ببلاش مدارج وتيرا هكاك مسيب ما تنجمش تعمل
1: بيان سور بيان سور
5: كل لعبات تدخل زرزونا كيفي منزل عبد الرحمن منزل عبد الرحمن بلاش مدارج نوع بالمدارج راهو حاجه اخرى
1: راس جبل بلاش
5: راس جبل بلاش
1: وهيك اللي قلق ما قلت لك هذاك ما فماش لهوه
5: منزل جميل بلاش كردا ماني فما عباد راهو في منزل جميل انا نعرفها تحب تجي تتفرج فما يقول لك انا فما دي كونديسيون خايبين ما نجمش انا نقف
1: صحيح. في
5: حاجاكم
1: صغير
5: ونقعد نتفرج شي ماتش
2: لا نتفرج من الكرياج عرفت كل
5: ورا الكرياج ما يراش من ديك معناها زاد حتى السولات وحتى العباد اللي تحب بالرسمي تهز للجمعيه نتاعها تمشي تطالب بالمدارس
1: لازم انفستيسمون انفستيسمون اكزاكتومون
5: من حقك انه يكون عندك مدارس
1: بلاصه التيران اصلا غالطه في حومه ولازم يخرج لبرا وتكبر وتحط فيه جرادانات
5: في السي حكيت خاطر انا كي صارت لنا احنا قبل في زرزونه كان في زرزونه خوي اقعد في السي خويا المنزل جميل نقول لهم اقعدوا لو ماكسيموم خمسه سته للي باش يجي وقت يقول لك هذو قاعدين في السي ويطمعين يحبوا
1: من العرس من العرس من العرس
2: عبد الرحمن عنده 20 سنه في السي
5: صحيح
2: من 2009 ولا 2010 بطلعنا مع شابطنا
5: معناها الجماهير زاده الجماهير من حقها انه تدخل زاده تلقى عندي كونديسيون باهين باش انت تولي تتبع لك في الجمعيه وتولي
2: لازم تولي عندك ترديسيون تسي باش تنجم تبني عليها اذا كان نهار يجي تحب تمشي لك
3: هذاك وهيثم زاده راهو تو نحكيو احنا في دي كونديسيون حاجه وانفراستركتور حاجه اما فما ظروف راي نتاع جمعيات راه فما
1: جمعيات
3: ما نجمش تعيش في البيت
1: بالضبط او باش نسكر هذا تو نسكر هذا برايكم في خلينا نمشيو للموسيقى
3: راه ما نجمش انا نخدم في رابطه ثالثه ونطلع ومن بعد نعاود نهبط
1: بالضبط هذا نحب نسكر به ورايكم الكل بالله في صافي ما نطولوش برشا في دينا ثلاثه دقائق ظهر برهوم نتائج رياضيه بالنسبه للولايات تقريبا كلها تسمى نتائج كارثيه ولايه بنزرت كي نقارنوا بواقي الولايات سورتو الكبرى معناتها انه سوسه طلع لك زوز ايكيبات تو ب صفاقس طلع زوز للا وعندها خمسه في البي السنه نادي بنزرتي كمل موسم نتائج كارثيه منزل بورقيبه تطيح زرزونه منزل عبد الرحمن في بلايصهم ما نجموش حتى ياخذوا السوفل باش يحاربوا للاخر على الطلوع منزل راس الجبل كيف كيف منزل جميل العاليه تطيح للشرفي ولا للقسم الجهوي ولا القسم الخامس سمي اللي تحب انت معناتها نتائجنا في كرة القدم كارثية في ولاية بنزرت ابراهيم شنو هو المشكل شنو هو السبب علاش هذا الكل
6: بون شوف السبب الاول ساعة اول حاجة انه ما فماش فلوس هذايا سكيسور يعني ما فماش دعم ما فماش رئيس نادي متيسر ينجم هو مثلا يغطي العجز نتاع الجمعية هذه النقطة الأولى النقطة الثانية إن شاء الله خالد ما يعقبش عليا شوف
1: عندنا
6: عقلية قديمة أنا كي عشت في منزل بورقيبة في استاد أفريكان ديما نسمع إنه سيابي لازمها تكون هي بركة في الأ علاش على الدعم المالي وهذا يساير
1: قالوها على سوسة على التوال وحمد سوسة طلعت معه ساقية الدائرة طلعت
6: نحن
1: مش قدنا معها المهيري
6: نحن سامحني نحن قعدنا ديما في الفك النظرية ذيك ما مشيناش النظرية الثانية اللي هي لازم جمعية ثانية في الأ ولازم جمعيات في البي
1: يا خويا وصل
6: البي فما سيبور للسي ا بي
1: فهمك ما هو وصل للبي كان نمشي فكرتك يا خويا وصل للبي
6: كنا في البي
1: قعدوا لي 4 5
6: في البي 5 كان جرزونا في البي ماتر في البي ومنزل بورقيبة في البي وصلنا 3 في البي
1: وبعد
6: شوت خاطرش شوف زاد اذا الجمعيه خلينا نقول لهم ما فماش يكون فما دعم كملعبية وكفلوس وكخاطش راهم جمعية هذوما ما نجموش يقاوموا المتطلبات نتاع الوقت هذا. راهو برشا فلوس. راهو حمزة تحكي على برشا فلوس لازمك تصرف باش نجم تقعد في البيت. يعني لازم العقلية تتبدل انه نحن لازمنا كجهة لازم يكون عندنا اكثر نوادي الفوق باش نجم نحن نكونوا ناجحين اكثر ونجموا ننجحوا على الاقل نادي باش يكون هو في التوب.
1: هاي تمزي
5: الموضوع هذا كبير برشا واسمع احنا عندنا لي تراديسيون باش نجمو نكونوا ثلاثه كما قالك في وقت من الاوقات كنا ثلاثه في البي وكانت زاده مز بورقيبه وصلت انها تلعب عطلوع للاخر رمق للآ وزرزونه زاده في الماضي زاده وقت اللي يلعب خالد وقتها في السيابي تلعب في البصيري الجمهور اللي يدخل للبصيري اكثر من الجمهور يدخل وقت السيابي تذبذب معناها فما دي تراديسيون ونجمو نكونوا كما قال لك لو قلت الموارد زيادة أنا شنو نقول المسؤولين اللي يشدوا في الجمعيات متاعنا في الجهة متاعنا لازمهم ما يقتصروش على باش تعطيني الجامعة وباش تعطيني لازمهم يبتكروا حاجات باش يدخلوا فلوس أخرى لازم هي شنو هي مشاريع راهو إيجا أعمل مشروع باش نجم أنت الجمعيات هذوما تعاود تحييهم خاطر البرودوي موجود راهو ما يكذبش عليك تو ماتر تشدها رئيس صحيح بالكدي حط الباك وتو تعمل تطلع لك في ثلاثة سنين تطلع لك البي خاطر البرودوي موجود مي احنا زادة قلة الموارد وزادة قلة التفكير متاع المسؤولين اللي شدوا في الكرة في الجهة هو اللي خلينا نوصلوا للمراحل هذه.
1: شكيب
3: وريت في الموضوع هذايا بتتر هم حكيوا في كل شيء جست نقطة بركة المشكل انه اللي دايرين بالجمعية سواديزون مسؤولين ديما اللي شادين وإلا سابقين فما انعدام ثقه فماش وحده نتاع فريق يعني تقول انت كنا نحكي ديما على
1: يعني مزال الكل تعديت فوالا شنو نقول لك الكل معديه بنفس
3: الحكي اي كلك هيك كلك هيك مع كل يعني كل مسؤول وكل رئيس جمعيه يجي
1: عليها احنا عليه حكر على ولايتنا
3: لا والله لي بارتو لا حمزه بارتو انا انا انا انا خل اعوذ بالكلمه انا ساعات نبدا نشوف يعني ديزيكوم تاع جمعيات نحكي لك على مجرين مجرين اكزامبل شدوها يمكن ثلاثه ولا اربعه رؤساء جمعي حتى واحد ما يحب يلم شم الجمعي كل واحد يجبد لروحه اسرت مومو وصلت ابين تطيح
1: لكن شكيب يعني هاي سوسه ناجحه اخويا هاي سوسه ناجحه الاتوال غارقه ب 105 مليار وسوسه فيها زوز في الا واربعه في البي
3: ما تخزرش للظاهر والله صدقني لي زابارونس ترومبوز رم دو طون احنا نشوف في حاجات باهيه هكا قدام الناس تقدم سقيت الدير باش تطلع باش تلعب في نفس
1: التيار عندها زوز في الا
3: انت تشوف في الحاجه هذيك لكن هما ليه ماذا بيهم ليه ماذا بيهم جمعيه بركه انت تشوف في هذاك الحجم الصوره المزيانه تو تشوف فيها اما والله في الخفايا راهو اللي نخمو فيها احنا
1: يا خويا شكيب اضعف الايمان نقرب
3: ما نجموش انا نقول لك
1: يا خويا ما تقربش الاقل شنو السيابي لازم تكون وحدها يا خويا اقرب
3: احنا
1: مش في السانكيام ديفيزيون العاليه اليوم راي
3: واربعه
1: في الكاتريام ديفيزيون ولا
3: انت اقرب والله بدون تعصب وبدون حتى شيء انت اقرب للعاليه وشوف المشاكل نتاعها شنو تلقى خمسه ولا سته ولا عشره ولا سي جمعيه ما يكلموش بعضهم ما يكلموش بعضهم سي بون سي اللي شد رئيس جمعية ما عادش يكلم رئيس جمعية الآخر حتى كي نكلموا ماسك وكلها بالليغون يعني المصلحة متاع الجمعية آخر حاجة يخموا فيها
1: وقتاش تبدل
3: تو ما نعرف الله أعلم
6: خلي يتفاعل
3: ليه هو يستنى في الكلمة تويك هو
1: ما تنبروش علي زيبو في ساخن نمشي الفاس خلينا نمشي الفاس
3: مش ياخذ الكلمة حمزة لجور ريت لجور جي اللي الناس كلها تخمم في مصلحة النادي الفريق ديما نحكي على مازن بورقيبان ونقول الرؤساء الجمعيات اللي تداولوا واللي مازالوا باش يداولوا الناس كلها يخمموا في مصلحة جمعية تو الجمعية
1: كلامك يمشي على الكل
3: على الكل تقعد جمعية
1: مش مازن بورقيبة برك
3: مش مازن بورقيبة
1: برك
3: تو جمعية تعود في مراتب ممتازة جدا
1: خالد مرات
2: فما عزوف كبير كبير كبير من الكوادر انه باش يقلبوا جمعيات الكره وانت ولي عدة اسباب انت تعرفها فما اسباب اقتصاديه وفما اسباب فما اسباب اجتماعيه اللي هي معناتها حاشاكم قله الحياه اللي ولات موجوده الاستباحه نتاع اي مسؤول اي انسان يشد يخدم ومعناتها
1: سمعوا الكلام
2: يعني مسؤول يخدم ويحط فلوسه ووقته فلوس ولاده وجهد وتعب ومن بعد ناس معناتها بالحق معناتها لا حسيب ولا رقيب سنة كل انسان يتعدى على اي انسان فماش معناتها خلينا نقول لا قانون يحمي لا رد على حد شيء شكونوا انت حمزه اللي يكون قاعد ترانكيل كادر لبس عليه في الدوله ولا كادر ولا معناتها انتربرونور عنده مشروع ولبس عليه شيخ من بلاد لبلاد يسافر وكذا ليه بعائلته يقوم يجي يعمل هكا يحط روحه في بالحق
1: واضح.
2: قبل خليني نقول لك هذه الاخرى قبل اموال في عهد معناتها سابق وكذا كانت العباد تخاف تو العباد ما تخافش مستباح الامر يجي معناتها عادي جدا يجي الانسان محترم يبدا عنده معناتها قيمه وقدر وسط البلاد وبوزيسيون يجي يطيح له قدره يسب له عائلته يسب له امه يسب له ابوه يسب له كذا شكونوا العاقل اللي مازال باش يشد جمعيه كره.
1: شكرا خالد مراد شكيب مهاوش هيثم المزي وابراهيم الصحفيين يعطيكم الصحه. حبينا الدخله نسكروا بها موسمنا في ولايه بنزرت بعد شويه باش نحكيوا على انطلاق تربص المنتخب في مدينه تبرقه استعدادا للمونديال واستعدادا للدوبل كونفرونتاسيون اللي باش يكون ضد النمسا وضد منتخب بلجيكا كل واحدة في بلادها وبعد نطيروا مباشرة المونتريال للمكسيك لانطلاق كاس العالم باش نحكي وزادة كيف كيف على نهاية موسم نادي رياضي بنزرتي اللي نتائج كانت فيها كارثية خلت اليوم غضب كبير للجمهور وحتى كاس تونس اللي كان طمع فيه كان أداء مخيب للأمال بالنسبة للجماهير وغضب كبير من جماهير نادي رياضي بنزرتي وباش نحكي وزادة على اختتام الموسم تقريبا مسابقة كاس تونس وصلنا فيها النصف نهائي اللي تقريبا دون مفاجأة نصف نهائي ولا فريق قدر باش يحدث المفاجأة خاصة كي نحكيو اليوم على ساق الدير وجابس والفرق هذوما 31 10 80 90 تسمع فينا باش تتفاعل معنا مرحبا بالجميع تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تتابعوا فينا وتسمعوا فينا الناس كلها.
0: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه.
7: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربه 100% الكتريك من 13 مايو ل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج سور باش تربحوا معنا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود اكثر من 10 ايام في كل ولايه نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايو نمشيو لجربه صفاقس ونكملوا في سوسه عيشها الكتريك عيشها بي واي دي.
8: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف باسعار مدروسه تلوج على الدجاج فريش عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمين مشوي هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر.
9: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطه والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت والا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
10: اصناعي وتابع الضمان
11: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
10: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تو كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
11: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
10: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
12: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Manieb Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم لارج gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Nieb Sopa Distrigo et Rafko ou بنصيحه لكرهبتك ودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 والا 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 والا 27 957 613. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
13: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتيين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت. حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
14: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي دنيا.
13: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفو لاين 57 039 00.

0: أهلا معكم في حديثنا سبور. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. تابعوا فينا الناس الكل على 90 على 104.5 والسيت نتاعنا www.radiooxygene.in. مرحبا بالجميع. سكرنا تقريبا موسم الرياضي، باش نرجعوا بعد شوية نحكي على كاستونش، نحكي على سي بي ونهاية الموسم نتاعها وغضب الجماهير. أكيد هذا مفهوم لأنه يعني يتمنى ديما كل بلاتو قاعدين نحكيوا فيه والسي بي ترجع لبلاصتها، والناس الكل تحب السي بي ترجع لبلاصتها، لكن مش عارفين وين الأوبستاكل وين واقفة الأمور. كالعادة إيكيب كاملة اليوم موجودة معنا في حديثنا سبور، ابراهيم السحباني، خالد مراد، هيثم المزي، شكيب المهاوش. المونديال والابواب نتاع المونديال بدات تدق في العالم الكل، قاعدين نشوفوا في القوائم والليستات نتاع المنتخبات قاعده تهبط بال بال بال بالمنتخب بالمنتخب. اكيد باش نحكيوا بعد شويه بوتيتر على بعض المنتخبات، لكن نقعد الابرز، الحدث الابرز هو استدعاء نيمار للقائمه نتاع منتخب البرازيلي، وشفنا رد فعل نيمار والبرازيليين معاه، لكن من سوء حظ تضرب وزيد يبدو لي سانتوس مش حابه تقول الحقيقة المنتخب، وضربته أكثر باش تكون من أنه يغيب مجرد خمسة أيام ولا الجمعة. دونك هذا كنا نحكيه فيه بعد شوية، لكن اليوم انطلق تربص المنتخب الوطني التونسي في مدينة تبرقة، وباش يبداو يلتحقوا العناصر دوم يكملوا التزاماتهم مع المنتخبات. نعملوا أيامات لهنا خالد مراد، وبعد نمشيو للنمسا إن شاء الله، لو برومي ضد النمسا ولوسي ضد بلجيكا، كل واحدة في بلادها، معناتها النمسا في فيين ماتش وبلجيكا في بروكسل، ومن بعد من غادي نطلعوا للمكسيك المونتيري لكأس العالم اللي باش نبداوه نهار 14 فجر 15 جوان ضد منتخب السويد ان شاء الله.
1: اقل من شهر مازال على معناتها على المناسبه الاولى ولا الماتش الاولاني،
0: دونك اول ماتش مازال ثلاثة جمعه
1: تتسمى سي لا ليني دروات كهو، دونك تويك سي لي بريباراتيف ساي تو كيما نقولوا تعدات البريباراسيون فيزيك، وراح تو جوست باش يركز المدرب على الجانب الذهني، باش يركز على الجانب باش يمس شويه من الجانب البدني توسكي في فاسيتي، باش يمس شويه وقفه تشكيله اوتوماتيزم جوار تقرب لبعضها شويه فرصه لومبيونس دو جروب. تبرقه يعني المنتجع اللي في تبرقه معناتها هيل ويخلي برشا معناتها يعطيك برشا ديزا توتا كونسنتراسيون تاع معناتها الجروب، باش يقرب لبعضهم ويحكيوا مع بعضهم باش يفهموا بعضهم يعرفوا طريقه لعب بعضهم بتيت ابتي تلم الجروب الكل. لي دو ماتش اللي جايين بون سو سون دو ماتش يعني باهين مع منافسين مستوى معناتها عالي يقربوا برشا المنافسين اللي نلعبوا معهم يعني في الكوب دو موند. ان شاء الله تكون فرصه باهيه باش المدرب كيما نقولوا يحط اللمسات الاخيره، يركز مليح على التشكيله، على زيد يقرا المنافسين مليح، شي تلموا ستاف تكنيك الكل والجوار مع لي كادر يفهموا بعضهم يفهموا كيفاش باش يدخلوا. ان شاء الله تكون تربص ناجح، ان شاء الله تكون البدايه نتاعنا باهيه.
0: سكرنا ابراهيم سحباني ملف القائمه سي بون كونسنتري وتو خويا في تحضيرات
2: اكيد يعني بشوف ما فماش قائمه ما فماش كلام من بعضها اكيد كل قائمه حتى تو نشوفوا في الانجلتير ولا نشوفوا في لي زيكيب الكبار ديما فما جوار اثنين ديما يقعد محل شك ولا محل ظن من الناس الكل. اكيد صارت بوليميك كبيره بون اسكو صحيح موش صحيح هذيك حاجه اخرى تو نشوفوا من بعد في الكوب دي موند نشوفوا اسكو الريزولتا باش تكون يعني في صالح الناخب الوطني والا لا ولا اللي عملوا هذاك غلط. اكيد فما انفلونس كانت موجوده، اكيد العقليه نتاع كل جوار من لي غران كلوب لازم يكون موجود من بعد على الفلوس اللي باش تصب من الفيفا هذا كله موجود وهذا ما ينكره حتى واحد. اكيد فما اختيارات زاده ما كانتش في محلها، ناخب وطني يتخلى بعقلية البطولة التونسية ما فيهاش ريتم وبون هو عنده حق في الشيء ذي، وانا نمشي كان في الـ في الـ في, الـ في الملعبين اللي يلعبوا في الأوروب انا نقول يوسف المساكني سنوات يلعب في قطر، ويوسف المساكني احسن ملاعبي في المنتخب كنا نعوله في بعض المباريات، يوسف مساكني هو يجيب لنا مباراة وهو يلعب في قطر.
0: من كلام حسيت كانك انت بيدك ابراهيم ما سكرتش موضوع القائم
2: بون هي لازمها تتسكر خاطر سي باش ندخلوا نحن في التحضيرات، لكن راهو العقليه ما نحبش انا نقول انا ما نحبش نقول كلام انه ناخب وطني
0: لا شفنا كان فما شكون قال باش يفشل الجمله شفنا
2: نو نحن مع المنتخب نتاعنا ونتمناو ينجح
0: وهذا كله على خاطر القوائم
2: معناتها، لكن شوف فما ناس تلعب تو في السعوديه وموجوده في القوائم في المنتخب في في في في ديزيكيب ناسيونو كبار
0: صحيح.
2: فهمت يعني هو العقليه اللي جابها لي انا نو ما ذوما الخليج واسيا وشفنا جبالي مثلا في ديزيكيب الجابونيه
0: تكوين هو قول لك في الخليج اوكي اسامي كبار هبط الخليج، لكن ما بلي على باز اسامي كبار كريستيانو وغيره كاليدو كوليبالي زاد كيف

0: كيف حكي عليه مدرب منتخب السنغال، لكن خويا اعطيني انا تكوين، انا خايف من التكوين، انه التكوين اللي عندي ما جامش يقف قدام هولندا وقدام السويد. برا خلينا نجيب لي زيكسباتري، يقول لك هما خويا مو في ساقيه محضر متكون مليح.
1: بون متكون مليح وقت اللي زاد تكون فما دوري زاد فيه ريتم، زاد ما نظنش انا كان الدوري السويدي ولا النرويجي وتتكلم على درجه ثانيه ودرجه ثالثه، مازال تتكلم على نيفو ولا على ريتم. زاد ما نظنش كان انا تتكلم انت على الترجي التونسي والنادي الافريقي نجم الساحلي، معناها النيفو نتاعهم اقل من فريق في الدرجه الثانيه السويديه ولا النرويجيه ولا في الفلبيني سكانديناف. يعني زاد فما حاجات راهو زاد ما تركبش، يعني فهمت، ما زاد حتى في البطوله انا اقل حاجه مثلا نقول لك بشير بن سعيد اذا ماهوش مصاب، بشير بعد مباراه الاهلي احسن حارس في تونس.
0: أي.
1: بعد الدو ماتش نتاع الاهلي المصري احسن حارس في تونس. حارس النجم الساحلي مثلا ما عملش اخر موسم ممتاز يخول له انه يكون مثلا في المنتخب.
0: شكيب انت اكثر في التحضيرات ولا كيما ابراهيم مازلت فما ما يتقال في التشكيله ولا في القائمه؟
2: هو كقائمه كيما الناس الكل كيما البلاتويت الكل والفنيين الكل، يعني ما فماش قائمه نتاع منتخب مسير يشفيها، يعني
0: ما فماش قائمه فيها جميع ولا
2: فماش
0: حتى المستقبل. العالم هو التو انشيلوتي يكون في الضرب
2: تو انشيلوتي
0: خرجوا له ليستا نتاع اللي ما تمش استدعائهم بركه هي اكسح من ليستا اللي تم استدعاء.
2: مش نقارنوا البرازيل والارجنتين، تختانا من البرازيل نيجيريا وغانا
0: حبيت نعطيك
2: دور بتونس مستحيل.
0: لا حبيت نعطيك دور ديما متغشين
2: هذوك المحترفين بالمئات، يعني هما سارتا مومو البرازيل وصلوا
1: مش شكوب ديما تشيكي
2: تيلي نحكي لك انا
0: في النور
2: اون جينيرال
3: كي تبدا في مقايمات
2: هذايا التنبير اما هو
0: خليه
2: مش
0: حط فتح ندير
2: تسمع فيا يعني الافريك دو نور او نيفو يعني دي جوار انترناسيونال راهو ما نجموش نقارنوا احنا بها
0: صحيح
2: كيف البرازيل
0: كل الافريق الكل ما عندناش
2: لكن احنا اللاعبين المتكونين تو في اوروبا احنا ما نعرفوهمش راهو احنا ما نتبعوهمش. انت تو كان نحكي معاك نقول لك تي كيلكو جور يعني نعرفوهم وين يلعبوا يعني سواء في ما نعرفش يعني في فرنسا ولا في الدوزيام ديفيزيون الاخرين ميم با تخلط تفرج فيهم تعرفهم اللي هما مشاو تفرجوا فيهم. هذه حاجه. اثنين فما معادله غير عادله في تونس اللي هي وقت اللي فيفا الفلوس اللي تاخذها الجامعه التونسيه كره قدم واللي باش تتقسم على النوادي اللي لاعبين نتاعها مشاو ليكيب ناسيونال والذنب الفرق الاخرى يبقوا فقراء ديما
0: كونوا ملعبه هي تمشي
2: لا هم يكونوا فيهم وبيعوا فيهم للفرق هذيك
0: لا ياخذوا يخربوا لا ياخذوا ما متلو عليه خذيت عشان ياخذوا ماشي ما
2: اي عصام جبيلي عصام جبيلي هو موديفات جبد عصام جبيلي ولد شكون
0: عصام جبيلي
2: اللي طلع لي توي
0: ما نعرفش
2: جماعه ولد مجاز البيب هو نفع جبيلي
0: اي
2: تبيعوا ليتوال
0: ايه؟
2: ومن ليتوال بداوا يخرجوا
0: ايه؟
2: اسرت هما وصلوا 4 سنين 5 سنين انا يعني عندي رئيس جمعيه وصاحب
0: فهمتك ايه؟
2: ليه خلي خذينا من الاول ومن بعد خلي ما عادش
0: كهو فهمتك ايه؟
2: يعني ما عادش يتبع
0: اما راهو يقعد يتبع في برشا جمعيات مثلا ستاد تاخذ فلوس خلي العياري باش تاخذ فلوس خلي العياري ما تلاويش تاخذ عبد المهيب
3: الشاعر
2: القانون هذا يلزم يتبدل يلزم يتبدل
3: ما يرجعلوش للجمعيه الاولى
2: ابراهيم يلزم القانون هذا يتبدل يعني انا نبقى
0: بالنسبه للكل يعني انت
2: بيانسور الناس الكل هي هو علاش اسمه منتخب وطني هو علاش اسمه منتخب وطني يا اخي المنتخب الوطني هذا يجمع الفرق التونسيه الكل سواء عندهم ولا ما عندهمش اخي انت تاخذ 100 مليار تعطيهم لاربع جمعيات خاطر شي سامحني اربع جوارات من البطوله نتاعنا اللي هما جمعيات سيبليم شيو ليكيب ناسيونال هذه حاجه اثنين راهي الاختيارات نتاعنا ما نفيقوا بها باهين كان في الماتش هذا
0: بالضبط كي تبدا بامبي الكوره حتى القيمه التسويقيه 67.55 مليون اورو هي قيمه التسويقيه نتاع المنتخب اغلى جارديان هو دحمان 800,000 اورو اغلى ديفنسور هو طالبي 7 مليون اورو اغلى ملاعب في وسط الميدان والمهاجمين هو حنبال مجبري 16 مليون اورو يعني اغلى ملاعب في تونس هو حنبال 16 مليون اورو تقريبا قيمته التسويقيه في 50 مليار بعده هو مباشره تلقى طول سيف تونكتي 6 مليون اورو معناتها فما ديكالاج بين حنبال وسيف فلا ديفنسورات طالبي 7 العابدي 2.5 فاليري 1.3 قرب شويه لبعضهم هيثم باش ناخذ معك فولي اخر خاطر دخلنا في التحضيرات يبدو لي سي بون تم التطبيع رسميا مع مدينه تبرقه معناتها ما عادش الحمامات ما عادش جربه ما عادش سوسه ولا تبرقه بغض النظر عن على النزل هذاك والكاليتي في اللي في الاوتيل هذاك لكن مدينه تبرقه بيدها ولا تستحوذ به الاهتمام للجامعة التونسية لكرة القدم.
4: كلمة صغيرة على القائمة بعد أنا ما نعرفش، أنا مع كل كامل احترامات للناس الكل اللي حكيت في القائمة، شنو البيرفورمانس اللي عاملينها؟ مش ننتقدوا ونحبوا هذاك في بلاصه هذاك، احنا مش عاملين دي بيرفورمانس، احنا نعيشوا في خيبات، احنا نعيشوا في خيبات وماشيين للكوب دي موند، معناها نعيشوا لو في دي كونتراديكسيون مش نورمال في تونس،
0: معناها نعيشوا فينا كاس افريقيا برامون في
4: سهله، معناها انا شنو انت تحكي على بيرفورمانس باش تحكي على جوار هذاك خير من هذاك وهذاك شهز، الناخب الوطني يعرف مع شكون باش يلعب، نشوف الليستا سويفون الجمعيات اللي ماشيين نلعبوا
0: ونحاسبك انت
4: ونحاسبك انا احنا وقتاش باش نراو كيما قال لك شيك وقتاش باش نراو الراو بيرفورمانس كان وقت الماتش انتم قلتونا وريتونا الملاعبيه اللي جبتوهم قبل، والله كانت فما مبادره في الحد الرياضي ونشكرهم قبل سنين
2: كانوا يوريو
4: الملاعبيه اللي جاوا للكيب ناسيونال يوريونا ماتشواتهم باش قداش لعبوا تو ما نعرفوا حتى ما نعرفوا شيء، جابوهم جوارات مرحبا بهم باش يكون باش يدافعوا على راية الوطن مرحبا بهم، اما احنا شنو نكتشفوهم راه بالكوب دي مون.
0: والله تأييدا لكلامك، سامحني تأييدا لكلامك صديق لي في القهوة المرة الأخرى نلقاه مغشش مكشكش راهو يعارك قلت له شبيه، قال له أي بن فرحات قلبين عليه الدنيا ما نعرفوش، قال لي كان راه في الشارع ما ناقلوش، قال يلعب في كالشرو في الدوزيام ديفيزيون في المانيا عاملين عليه ذا الكل، معناتها يتعاركوا على كريستيانو وبوه قال له ليه وهيك علق عليه وطفل يقول ليه ما قلتش راني مضروب، قلت لهم خليوني نرتاح شويه ونفهم روحي يعني ما فهمتش
4: باش ندخل
0: قلبين الدنيا مع الجورات لي ريتوهم لا نعرفوهم لا ريناهم يكونوا لا يلعبوا في نيفو
4: احنا شنو احنا تو
0: جيسو يقول لك البرة تكوينه خير من
4: احنا ولينا مستهلكين، جابوا لنا قائمه
0: يلا هذا خلينا نربحوا الوقت
4: باش نلعبوا بها وباش نمشي في التحضيرات، تبرقه من اعز معناها الاماكن معناها
0: توفقنا بها
4: ولا ليه مش توفقنا بها، اما
0: النزل تول
4: هذا النزل الكاليتي نتاع
0: اما تبرقه كله عند راهم فيها مركب رياضي مركب دولي
4: انا يمشي لك على الكاليتي دي بولوز راك مش تلعب كوب دي مون معناها الكاليتي دي بولوز راه يجي
0: من المركب عند راهم راه الكاليتي دي بولوز راه من اقوى
4: احنا مشينا لها كل شيء اما ديما
5: اقامه في عند راهم مش باهي
0: يقعدوا في مصر على فكره
5: شوف منتجع تتبرقى في كل المقومات من البيسينات من الجاكوزي من نزل الخمسة
4: نجوم
5: من السيركوي
0: شوف راهو يا جماعة الأهلي المصري
5: ساندو سبور
0: الأهلي المصري كانت تدريباتها في حمام بورقيبة وفي الكومبلكس تاع عين دراهم، وأنا وقتها كنت موجود في الغادي وحكيت مع حسام البدري وقت اللي هو مدرب لكابر يقول لي من أقوى ما فما مش نتاع حمام بورقيبة نحكي على الكازون تاع عين دراهم هما يقعدوا في الروتين نتاع حمام بورقيبة لكن يترناو في المركب الدولي تاع عند راه يقول الجازو من اقوى ما فما هذا بالحق راه نشكرهم اللي لهين به خاطر يقرب الكاليتي اللي موجوده في الاوروب ستيف كانت تجي
5: كله كان يجي بعد رجعوا لا
0: بطبيعه خاطر سي بون الاخر نزل
4: نكمل حمزه نكمل قلنا احنا تبرق معناها الاختيار به الطقس معناها
0: بحر
4: شمس كيما موجود في المكسيك وفي كندا لا وفي امريكا خاطر كندا برد شويه مي الحاجه اخرى انتم قاعدين تحسوا لو احنا ماشيين كوب دي مون بس حاجه ماهيش عاديه
0: ما كره مازال تمشي في تونس
4: لا مش الكره مازال انا لا مش نقارنك ببلدان اخرى
5: ما عندك الحق انا مثال عشان استحوذت الكلمه شويه ذكر اول ايميسيون عملناها بعد ما تحط
0: صبر
5: لموش شنو كانت الرياكسيون تاعي
0: ولا
5: حمزه انا وياك كان صار ديبا باهي قلت لك الهويه تاع الفريق القومي مشيت الفريق القومي مشي تفك بالتوازن وقلت لك انا مانيش موافق على مدرب جاي ولو انه توسي جاي عايش الغادي عمره كل لا بالنسبه لهيثم كي يقول لك تويكا عرفتك اللي كنا احنا قبل رمضان وقبل تو بالليل تحسوا تشموا في عيد ريحه العيد الكبير ولا تاع كبير في
4: الجو عايشين
5: وعلاش شو فما ريحه العيد جي رمضان قبل بثلاثه جماعات شموا ريحته قبل كنا تونس تونس ترشح كوب
0: ديمون البومات وتساوي
5: يا سيدي انا الى حد الى حد اليوم خلاف ليميسيون
4: 98 عشت هذا اللي مورا
5: خلاف ليميسيون ما نحكي ما حتى حد على الكوب ديمون الوغ كنا قبل تونس ترشح كوب ديمون في القهوه نحكي على الكوب ديمون
0: في الدار انا انا انا
5: حاجه اي راديو تحلو يحكي على الكوب ديمون
2: حاجه بالعيد تويكا يا
4: لا
0: فهمتك مشكلة خالد هي المنخب الوطني صبري لموشي مش هو بلغتك انت مش خليني نعيش جو المونديال
4: انا لا خاطر فكت الهوية اللي كيف ناسيونال مش علاش علاش هو يحكي كيك تنقول لك انا
0: عبارة منتخبنا ولا خارج الحدود
5: خارج الحدود واللاعبين خارج الحدود
4: وقت اللي انت منتخب تونسي يمشي يدخل استاش وانت ما عندك حتى تسويره مريت حتى تسويره مريت حتى تجمع
0: صحيح هذه نقطة ضعف صحيح
4: راي ماهيش حاجة عادية راه في فرنسا كي يبدا جاي مازال سيفيل مازال ما لبسش
0: ليست اصلا
4: يبدا جاي يبدا جاي يعمل له وارتو ويعمل له قيمته زاد الملاعبي يهبط في كهرباء معناها سبونسوريزي وليكيب ناسيونال ويا ما تقوليش خاطر هما فرنسا وازين كوب ليه هذايا انت زاد انت ماشي كوب دي مونت كيف هو اعمل زاد
5: ايماج باهي اخر مره ايميسيون لحد رياضي فوزي لويسي وشكون اخر وعيد الحمروني يظهر كل حد في داره يحضر في روحه ويحط في ساك ويمشي كوب دافريك من داره مشاو معاه يصوروا فيه يحط الاخر كل امه وصبات
4: شكون مسؤول عليها مسؤول عليها راهو الانتظار كيما حكى
5: حتى لي خلطت المعسكر تلقى
4: ينجم يكون راهو الناخب الوطني يقول لك انا نحب نعمل برشا احترازات ما نحبش برشا كاميراوات هذا راهو ينجم يكون
1: انا ما نعرفش سامحني هاي شوف قعدت برشا امور قعدت للاخر خالد هو الناخب الوطني قال لك نص ساعه الاخر نستنى نقبل كونفيرونس
0: في لؤي زالي
1: ولا في سيلوي انا باش يجاوبني انت تحكي على البرازيل كيفاش يصوروا في روحهم في لي فامي نتاعهم كيفاش يتلقى في الخبر قلت لك تونس نص ساعه الاخر ناخب وطني سنة
4: في التليفون مين في هذيك
1: القايمه هاي مفلان حاج جوار
4: نتاعهم
1: سامحني تو تشوف فيهم انت كل واحد حاج جواره نو نو ما كما قال خالد تحس المنتخب شوف ما عباره مش نتاعنا راهو على فكره المروك راهو الناخب الوطني يعيش لبرا وجوار تقول تعيش لبرا لكن المرار يحسوا المنتخب يمثلهم احنا توينسا حاسين
4: ان خاطرهم يعيشوا المراركة يعيشوا المنتخب
0: هاي في وصلت فكره
4: في
0: علاش تو حسيتوه ما فهمتش علاش تو
1: حاسين
0: المشكله في هو علاش تو حسيتوه خالد فسر قال انا بالنسبه لي صبري لموش
5: حطوا صبري لموش
0: فوالا علاش تو هيثم
4: حسيته خاطر الجمعتين هذوما كل بعد القائمه
0: بارده
4: بعد القائمه ما فهميش مثلا انا اعمل كيما قالك شكيب الكلمه اللي حاجتي بها اعمل لي ايماج اللي كيف نسلنا اعمل لي ايماج بيه اعمل لي حاجات شنو البروغرام متاعك وعلى فكره حاجه اخرى انا قبل حكيت على الملاعبين فهم ملاعبين ما نعرفهمش خويا احنا ماشي الكوب ديمون عايشنا احنا كتوانسه رانا باش نمشيو مع الكوب ديمون عملنا ماتش ميكال في رادز وعيط للعباد الكل وعملنا وعرفنا بالملاعبين متاعك عمل لنا ايماج بيا مش قبل ما تمشي انت
5: باش تلعب كوب ديمون ما تلم الجمهور ها مره باش يعطيو شحنه
4: للملاعبين يعطيك شحنه هو
5: شهر شهرين ثلاثه قبل دبر راسك
0: 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا تخلينا لي كومونتير على الباج نتاعنا اوكسيجين تونيزي مازال نحكيوا على المنتخب التونسي حتى يستعد لكاس العالم بعد اقل من 20 يوم نبداو المونديال 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا مرحبا بالجميع
6: حديثنا سبور للمتابعة والنقاش حديثنا سبور على اوكسيجين اف ام الإذاعة الأولى في الرياضة في إقليم الشمال حديثنا سبور مع حمزة الطيشي ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنة ولي بيانفي تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة
7: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي تيست درايف السيارات بي واي دي تيراج او سور وبرشا كادوات للربح عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
6: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء
8: شيء متوفر عنا: المشاوي، مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رون بوان دوفانيت، دخلة أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
9: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، ولا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
10: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
11: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفرولك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
12: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة، يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
13: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توسية.
14: حديثنا سبور للمتابعة والنقاش. حديثنا سبور على أكسجين FM، الإذاعة الأولى في الرياضة في إقليم الشمال. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
0: وصلي معكم حديثنا سبور، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. حبيب حياتي مصطفى أمر، هذه موسيقتنا اسمها بعد شوية 31-10-98 باش تتفاعلوا معنا. مرحبا بالجميع، منتخبنا يحضر في روحه ماشي كأس العالم، وخالد مراد، شكيب المهوش، إبراهيم صحباني، وهيثم المزي ينبروا على المنتخب قاعدين. أنتوكا إن شاء الله كندا شي هايتي ربحناها 1-0، النمسا نهار 1 جوان، ومنتخب بلجيكا في بروكسل نهار 6 جوان. خالد مراد، مازالوا في دينا 8 أيام 9 أيام قبل مواجهة النمسا، نحضروا فيهم بالقدية، و 15 يوم قبل مواجهة بلجيكا.
5: بالنسبة لي أنا سي معناتها التيست الحقيقي والوفري، يعني تيست هو ولا الامتحان الحقيقي هو
0: وذي الفيديو متاع الإعلان على اللاعبين. حكي هاي ثم خطر على تسويق وما تسويق، هذا فيديو الإعلان على اللاعبين متاع المنتخب الوطني التونسي هبطتوا جامعة التونسية لكرة القدم. هاي خال جل
5: الامتحان الحقيقي هو ماتش النمسا وماتش بلجيكا، على خطر هذوما دو يعني دو زادفيرسير دو كاليبر، دو زادفيرسير عندهم يقولوا في روحهم، دو زادفيرسير أوروبيان اللي عندهم تقاليد وعندهم لعبية كبار ينشطوا في يعني في الدوريات الكبرى. بالنسبة لي أنا جبت على زوز ماتشوات، أنت ما ماذا بي كان مثلا بيتم شخير يعني
0: كندا وهايتي
5: وكندا، يعني بالنسبة لي أنا ليزي هما ما همش يعني كاليبر وما همش يعني روبير، ليزي إنه معناته المنتخب كان في أول
0: كندا ريبيا
2: كندا يعني كوب دي موند
0: صحيت له في الكوب دي موند ونجم نتاعو معها في الدوزيام تور كانت رشح
5: نجم قرا يعني بكل
0: تفضل اي مسالش نذكر وكها هو
5: تاسف لي يعني بالنسبة لي أنا كندا
0: نذكر كانت عندنا الدوزيام تور يعني احنا كندا لازم نربحوا معناتها
5: بالنسبة لي أنا كندا
2: حبيت فعل
5: ما شيء الميسيون صعيب ولا
0: تفضل اي
5: بالنسبة لي أنا كندا يعني اوكي في الجلاس ثلج فهمت ما كورة ما كيب ناسيونال ما عندها شامبيونا عندها كلكو جوار ينشطوا البرة 7 شهور ثلج وخمسة شهور شمس شامبيونا تاعهم توفوا في 3 شهور معناتها ما نجمش نحكي على كورة ولا نحكي على تراديسيون الواحدة توا تقول لي شنابوا ضد بلجيكا وانا نعطيك وذني مرحبا بلجيكا ستان كاليبر وتخلط للدومي فينال وتخلط كذا وانت معك يعني جمعيات كبار ومعك كيب ناسيونال كبار بالنسبة لي أنا معناتها هاي تي وكندا أصلا كان ملعبناش معهم خير يعني ليزي المستوى تاع الفني كان معناتها يعني ما عرفتش تفرجت عندهم الماتشات اللي أنا تفرجت فيهم الماتشات زوز صارت لهم تفرجت فيهم تذكر حمزة حكينا وقت اللي خد لك تفرجت في الماتش يعني ما فما ريت شيء أنا معناتها
0: شو انتظاراتك على شو انتظاراتك ماتش النمسا وبلجيكا؟
5: لا ماتش النمسا وبلجيكا أنا بالنسبة لي أنا ما عنديش مشكلة متاع ريزولتا بالنسبة لي أنا ماتش بلجيكا والنمسا حاب نشوف ان جروب كويرو حاب نشوف تشكيله فيها قراءه نتاع لي زادفيرسير اللي باش نلعبوا معاهم مش هما حاب نشوف اوتوماتيزم باهي حاب نشوف انجاجمون حاب نشوف تفاهم بين الجوار ما نحبش نشوف انديفيدواليتي برشا عباد تحب توري روحها ما نحبش نشوف واخر حاجه نحب نشوف هويه نتاع العلم ناس تلعب بقلب وروح على العلم
0: هاي
4: هو ديما قبل الكوب دي موند ديما عندنا مقابلات معناها يكون فيهم المنافس كاليبر باهي معناها تو نشوفوا بلجيكا معناها كاليبر باهي نجموا نشوفوا رواحنا وين ماشيين خاطر حقا الحق معناها الزوج جمعيات اللي باش يقلقونا بالكديه اللي هما اليابان وهولندا معناها دو كاليبر باش نلقاو فيهم برشا برشا اشكاليات لازمنا نلعبوا ضد جمعيه معناها محترمه جدا وما تنجم تكون كان بلجيكا بلجيكا معناها بالاسامي اللي فيها نجموا نعملوا مقابله به اما ان شاء الله ما نتغروش كيما كل عام عملنا مع البرازيل ومن بعد لازمنا نعملوا مقابله محترمه كيما قالك معناها في افكار المدرب لازمنا زيد احنا كجمهور وكوطنيين لازمنا نشوفوا افكار المدرب ويمش تهزنا كيفاش باش يظهر الوجه اللي باش يظهر عليه المنتخب الوطني
0: ابراهيم منتخب النمسا يقرب المنتخب السويد منافسنا الاول، منتخب بلجيكا يقرب منتخب هولندا منافسنا الثالث. هذا من دوز افيش اللي جايين باش نحضروا بهم منافسين نتاعنا.
1: بون لدو ماتش يعني سيبلي قراب للمنتخبات باش نلعبوا لهم. بون جابون سي اون ايكيب ازيتيك لكن لعبها يقرب برشا للاوروبيان يعني تقريبا. يعني بالنسبه لي انا يعني الماتشوات باهين دي ماتش كاليبر، رغم انه في الاخير راهم ماهمش يكونوا روبير، راهم بعد في لي ماتش اوفيسيال شفنا نحن اخر كاس عالم يعني عملنا دي ماتش اميكو باهين، من بعد مشينا خسرنا 5 مع بلجيكيا. وفهمت مجربي تعقيبا لسي خالد فيما يخص كندا اخر العام الاخراني في لي ماتش اميكو، كندا ربحت رومانيا 3 بلاش، ربحت بيت قال انا زيرو، تعادلت مع كولومبيا وما ادراك ما كولومبيا 0-0، تعادلت مع ليكواتور، تعادلت مع ربحت فينزويلا. ذلك اخر كوب دي موند وقت اللي رغوي هزت عام 30. خالد تبدت الكوره، خالد
0: صحيح تبدت. لحظه برك بدون تعليق الزوز، لحظه برك وقعد كيكه بعد اذان صليت العصر، بعد اذان صليت العصر نعطيكم التعقيب بالطبيعه مازال توصي معكم في حديثنا سبور.
15: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
16: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مضمون الوصول.

0: تفكر فيه.
1: وصلنا معكم بعدتنا سبور، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. باش نحكيوا على السيابي وعلى موسم النادي الرياضي البنزرتي اللي كانت فيه ديو ديبا، لكن النهاية كانت نهاية خايبة كارثية بالنسبة لجماهير النادي. كانت غاضبة برشا على أداء الملاعبية وأداء الفريق في الفترة الأخيرة البطولة. من ماتش ترجي وإحنا راجعين نجم نقولوا تقلب وجه النادي الرياضي البنزرتي كل وقت اللي كان الفريق في المرتبة السابعة السادسة وقريب الأعلى للترتيب، يكمل موسم تقريبا في المراتب الأخيرة من البطولة. هذا كل باش نحكيوا عليه. تعقيب جوست نختم به المنتخب بشكيب المهاوش بما أنه ما كملش عطانا رايو في المواجهات المرتقبة للمنتخب الوطني التونسي تحضيرا لكأس العالم.
2: نسيت انت كوب دي موند بعد النادي البنزرتي، حسيت جنجل تبين
1: هيكا وي
2: يلا مش مشكلة. هذيك الإعلامي البروفيشنال
3: ظروف المباشر
2: بون كيب ناسيونال حكاو الأولاد الكل. هو ديما لوليني من لي كرونيكور في أي موضوع ديما يلقى الأفكار الكل، يلقى الكلام الكل. ساعات فما حاجات تجي على بال فني وساعات ما تجيش. المنتخب الوطني راه في الزوز ماتشوات اللي شد فيهم صبري لموش، الزوز ماتشوات عمل بريستاسيون باهية تسم يعني علي لو دو ماتش اميكو نسمو مناش خايبين. ماتش الاولاني كنا ممتازين، ماتش الثاني مع كندا ولو انه فريق اكثر من محترم وتحبوا ولا نكروا فريق منظم كوب دي موند ما نجم يكون كان به يعني، حتى ولو هو نقولوا احنا استوريكمون خايب والا به، ما دام منظم كوب دي موند ما دام عنده الامكانيات الكل ليزاتور كل موجودين سواء
3: مستعد
2: يعني لاعبين يكونوا موجودين باش نقولوا احنا يقتني افضل لاعبين موجودين في اوروبا ودي كنديا، الانفراستركتور باش توالمو، دونك كل شيء موجود باش انه يعمل كوب دي موند. دونك البيرفورمانس اللي عملناها ولو انه شوط عديناه ممتاز كونتر كندا، الشوط الثاني كان به، شوط اول كان خارج الموضوع. بوتيتر الاختيارات نتاع صبري لموشي واللي هما الناس الكل اللي يحكيوا عليهم، منتوج ماهوش تونسي، منتوج اوروبي، فما اللي نعرفوه فما ما نعرفوش، لكن انا نقول مازالوا توزوز دو ماتش اميكو اخرين، ان شاء الله يلقى التوليفه الباهيه، ان شاء الله يوظف اللاعبين كوم الفو. وان بلوس انا ديما الاختيارات نتاع الفرق اللي باش نلعبوا لها دو طون احنا نختاروا ايكيبات كيما اللي في البول اللي طايحين فيها، لكن بالنسبه لي انا ذاك ماهوش روبير على خاطر لو جور جي في المقابلات في الكوب دي موند كل شيء يتغير يا حمزه، ونبداو نحسبوا في حسابات اخرى. وقتها يدخل الشيما تكتيك الليكتور جو نتاع المدرب لي شانجمون وسط اللعبه، اللاعبين انه الجاهزين نتاع اللاعبين اللي تكون لاعب خير من لاعب، واكثر حاجه التفكير والفكر
1: واضح
2: نتاع المدرب في المقابله ذيك كيفاش باش يتعامل مع المنافس الموجود.
1: بتفريق المنتخب نعود نذكر 1 جوان ضد منتخب النمسا في فيين، و 6 جوان ضد منتخب بلجيكا في بلجيكا قبل ما نمشيو للمكسيك ونطيروا للمكسيك ويمشي نواجهوا منتخب السويد ليلة 14 جوان فجر 15 جوان ما 3 متاع صباح ما ساعتين بتوقيت تونس باش يكون مباراة السويد، بعدها باش نلعبوا مع جابون، وبعدها نلعبوا ضد منتخب هولندي ضد جابون 5 ضد هولندا نص توقيت تونس. باش يقلقنا شوية الوقت وباش يكون القومة وش حاجة مشكلة عادة لما أن الوقت يكون يستر خايب بالنسبة لكاس العالم، لكن الله غالب هذا هو لازم نتعامله مع التوقيت هذا. باش رجعنا شوية لذكريات كوريا واليابان اللي مباراة الفجر هذا باش يكون في الليل مخر صحيت والصيف في جوان والجوان مازال ما شدش بعضه ومش قوت باش نقولوا نتعدى ولا جويليا تلقاهم زيت ترزينا شوية عبين تعدي الباك
3: ويبدو مازالوا امتحانات يعني
1: بالضبط مازال عادي في الباك ولا
3: بالضبط 2002 يعني في
1: 2002 نعدي نبيه نخرج من نبيه مش طرح تروح لنيجيريا الأرجنتين
3: في الاكزامان الماستير
1: ماستير
3: في انا عملت نص ساعه وخرجت مقيم في تونس.
1: سي خالد انت ماستير انت ماستير 2002 قلت وين نبيه
3: خالد ماستير وانا نقرا وقتها
1: في كبر خالد
3: في الفاك الاولانيه التكنولوجيا ميديكال مازلت ما قريتش
1: بالضبط. يلا نادي رياضي البنزرتي
3: باك شكل
1: نهايه الموسم كانت متقلبه، الموسم كان متقلب بالنسبه للفريق لكن كان في كورب ممشى تقوى معناتها بالنسبه للفريق. خالد هيثم شكيب كل ابراهيم شكيب قال لي يبدا الاول يبدا انت الاول خويا بدا الموسم عادي معناتها 5 جولات الاولى فيهم 3 انتصارات للنادي هذه البنزرتي من بعد بدينا ديو ديبا ومن بعد مشي الكوتش شكري البجاوي جا شهاب الليلي. شهاب الليلي البداية كانت متعثرة ولكن هاي كان نتاج تبعت أبريتو فما انتصارات فما تعادلات حتى كان بالسيف. من بعد أخويا مع شهاب الليلي الفترة الأخيرة وكمل خلط عليها صوفيا الحدوسي خمسة جولات الأخرى أخويا نقولوا ستة ماتشات الأخرى خمسة في الشامبيونا وماتش في الكوب. تعادل مع ترجي 1-1، خسارة مع بيجا 1-1، خسارة مع المرسى في بنزار 2-1، خسارة مع الاتوال في سوسة 1-1، خسارة مع جرجيس في بنزار 2-1، خسارة مع جرجيس في الكوب 2-1، ستة مقابلات يعني خمسة هزائم وماتش تعادل اللي هو متاع الترجي راني تونسي
3: فوالا. صارت قبل السيابيه هذه سي ماتش سكسيسيف
1: ما نعرفش دونك هذا اللي خلى
3: لوش في ستاتستيك صعيب ياسر انك انا مره خسرت
1: بالضبط. خلينا نبدا معك شاكيب مباراه الترجي تعادل نادي رياضي بنزرتي خلاه في المرتبه السابعه بعيد على المرتبه الرابعه ست نقاط يكمل الموسم بعيد على السقوط نقطتين النادي رياضي بنزرتي مركز 14.
2: كاو حمزه راهو يمكن النهار هذاك اللي احنا
1: مركز 12
2: هوني وقتها سيابي تعادلت مع الاسبيرونس 1-1 خليه في المرتبه السابعه لكن الكلاسمون كان سيري على الاخر يمكن ما الحاجه
1: قرب لبعضهم
2: يعني هزيمه ثلاثه نقاط تطلع فريق وتخلي له الكلاسمون نتاعو باهي وثلاثه نقاط تخليك فريق تلعب على تفادي النزول بدون ادنى شك. هذاك اللي صار للسيابي بتتر الماتش اللي لعبوا كونتر الاسبيرونس اللي هو ماتش بلانس وفي الشيما تكتيك والى اللاعبين والى جمهور والى مدرب الناس كل كانت حاضره في المقابله هذيك عدوا مقابله ممتازه ونحوا الشكوك الكل اللي نتاع لاعبين ينجموا يتعاطفوا مع فرق. لكن انا مش هذا سيابيرا ومنذ بدايه الموسم وفي الخمس سنين الاخرانيين راه النتائج نتاعو نتائج متذبذبه نتائج نتاع فريق نحبوا ولا نكرهوا ما عملش بيرفورمانس باهيه السنه والا عامله ولا العام اللي قبله راهو من اكثر الفرق اللي تبدل المدربين السنه فما اربع مدربين راهو في السيابي بدا سفيان الحدوسي من بعديك سامي قفسي شكري البجاوي وشهاب الليلي ومن بعد يعاود يرجع سفيان الحدوسي كي نحسبوا ضمه خمسه مدربين يمكن راهو كم هائل للأمانة بتاع المدربين كيف الاختيارات الغير صائبة في في في الاختيارات الفنية متاعهم والانتدابات العشوائية للنادي رياضي البنزرتي في المواسم الأخيرة شيء أنا راه كاتاستروفيك على الأخر اللي فريق كما نادي رياضي البنزرتي ما يعرفش يختار لاعبين ينجم يعول عليهم سواء موسم ولا اثنين ولا ثلاثة. البروجي في السي بي بدا ما كلمة بروجي ما هيش موجودة في تونس هذه حاجة يزمها تتنحى من قاموس أي فريق وأي نادي كان الفرق الكبيرة. سيابي سناء عمل موسم يسمى كارثي حتى الحاجة الوحيدة اللي كانت تنجم تحتسب له اللي هي كأس تونس كان ينجم يمشي فيها بالبي لكن اللي ريزولتا في اللي كدرني ماتش كانوا خايبين على الأخر. مانيش باش نقول أنا يمكن نحمله مسؤولية إدارة لاعبين وإلا إطار فني يمكن الغلطة الوحيدة اللي أونيفو كونتينويتي أنا اللي مرهوش بتتر الجيان بتاع سفيان توا صعيب شوية بارابور لدو ماتش خاطر شي دو ماتش راهو ما عندوش باتون ماجيك باش يبدل لاعبين لكذا سوف كانو سفيان يعرف ولد الدار بلغة الكرة اللي هو ولد السيابي رينا نادي بنزرتي في أكثر من موسم والنتائج نتاعو سابقته في بنزرت نحبه ولا نكره حتى البريود اللي شد فيها السيابي كانت باهية على الأخر بتتر تو البريود هذية قصيرة برش لا فيها تحذيرات لا فيها أنجو ما تنجمش تلعب دي ماتش أميكو ما تنجمش تقف على إمكانية لاعبين هذا هذا هذا الكل لا كل واحد والرأي نتاعو أنا حكيت في كل شيء لكن يمكن الحاجة الوحيدة اللي تتحسب واللي غلطت فيها الهيئة المديرة انه الجايين بتاع سوفيان تويكا روتا
1: واضح
2: برش
1: هاي ثمزي
3: هو كيفاش نقيمه احنا بالنسبة فنيا فشل ذريع انا عندي انا فنيا فشل ذريع النادي البنزرتي في الموسم هذا وقت اللي تبدل انت خمسة مدربين سكرك فاشل فنيا ما فشلت في انك تخرج موسم ممتاز خاصة أنك تبدأ بمدرب وتوفى بالمدرب هو بيده. معناه لهنا أنت في في في, في الرأي العام هكا تظهر أنك أنت ماني متناقض في في آرائك، أنك تبدأ بالمدرب ذاك تنحيه جيب بعده أربع مدربين بعد ترجعه بيده على زوز مقابلات.
1: ثلاثة مدربين. مقابلات. زوز مدربين.
3: زوز ثلاثة مدربين. سامي القفصي وشكري البجاوي.
1: فما سامي سنة.
0: سامي
1: ما شدش فماش شكري البجاوي وبعد ديريكت شيه بالليل
3: وشيه بالليل
1: زوز مدربين ومدرب شيه وجيه.
3: إداريا إداريا النادي اللي بنزرتي ما ريناش مشاكل السنة، ما سمعناش مشاكل متاع متاع جوارات ما خلصتش عندها برشا.
1: بالعكس
3: لا
1: السنة كان موسم اللي هو ما فيهش استقرار إداري
3: إيه؟
1: مغادرة سمير يعقوب
3: ما فيهوش استقرار
1: تسيرية جديدة
3: فما ريكوبيراسيون فما ريكوبيراسيون ما قعدناش نسمعوا في المشاكل هذيك على طوال العام يعني فما ريكوبيراسيون تريكوبيريت وان بلوس ليفيكتيف قاعد هو بيدو ما فما ريناش جوارات مشات وجو إلا أنه النادي هذا البنزرتي عاود يعيش موسم آخر من الخيبة، موسم آخر الجمهور متاعه معناه ما ما يفرحش، موسم آخر معناه نادي هذا البنزرتي ما يخرجناش هكا ملاعبي سواء من المنتدبين سواء من ولاده هكا جوار معناه يترى أكثر معناه بريون فهمت موسم آخر معناه يتعدى هنا بيرسيو على نادي هذا البنزرتي خيبات خليه معناه الجماهير تغلي البرة ويخليه أنه العباد تتسائل علاش النادي هذا البنزرتي قاعد في كونسيكوتيف معناه الخيبات قاعدوا يتعاودوا والعام يجيب على أخوه راهو هذايا معناه باش أنا قبيلي تصوير تفرجت فيها تعديت هاكي قدامي في في الفيسبوك تصوير نادي هذا البنزرتي يلعب في ألمانيا في الوقت عمل ستار
1: هانوفر
3: معناه بريسك يا خالد 90% من ولاد جمعية 90% من ولاد جمعية وصغار انت وقتها بريزيدون سيكسيون 90% يا ولادي نرجعوا للجادة نرجعوا للحاجة اللي متاعنا الحاجة اللي متاعنا هي تكوين قبل كنا حمزة على شنو نقولوا نقولوا روح عنا تيران برك والبسيري والبلاتو مش موجود تو عنا ترو بلاتو انا من رأيي نحب نصلحوا نادي هذا البنزرتي نعاودوا نرجعوا لخويا للشبان
1: معليش ترو بلاتو ترو بلاتو
3: ترو بلاتو لا
1: نيكس ونيكس
3: والبسير
1: تي بطحه
3: اي بلاتو
1: بطحه بطحه لازم يتسكر هذاك اليوم قبل الغدوه
3: سقط
1: شطر جوريت هذاك
0: ميثم خنت فاهم
1: ما سقط شطر جوريت باش تفعل
0: لا جوست حاجه برك انا وقت اللي ديت تصور اليوم كتبت
1: حاجه خليها حكايه كامله من بعد نقص عليك علاه نقص عليك عندي فاصل لحظات مع فاصل رجع لك هيثم انت زاده 31 10 98 باش تفعلوا معنا مرحبا بالجميع جميع نادي بنزرتي اللي تحب تبدي رأيها بيان سور مرحبا بالناس الكل
4: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قل لك كيما لا انت
5: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك من 13 ميل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا معانا برشا كادوات روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية نبدأ في تونس سيتي من 13 حتى 24 ميل نمشي والجربة صفاقس ونكملوا في سوسة عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
6: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر
7: بتول الشام مش مجرد ستائر تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك خياطة أوت كوتشور قياسات دقيقة بلاش تركيب بإتقان يحكي على روحه تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباق. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بليش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
8: اصنيعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
8: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
8: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
9: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi emina. Majmoua wes aw kibira men qital ghiar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo, ou bensiha al-karhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598 و إلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 و إلا 27-957-613. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
10: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة الميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت، حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
11: أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
10: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفولاين 57-039.

0: العالي.
1: حديثنا سبور للمتابعة والنقاش. حديثنا سبور على أكسجين FM الإذاعة الأولى في الرياضة في إقليم الشمال. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
2: وسمعكم في حديثنا سبور، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا. نحكي على نادي رياضي البنزرتي ونهاية الموسم متاعو اللي خلفت غضب كبير من الأحباء. نحكي وسواء بالنسبة لمباراة البطولة وحتى نهاية الكاس ومنسبة الكاس ومشوار الكاس بهزيمة ضد الترجي الرياضي الجرجيسي اللي طرحت أكثر من سؤال كالعادة. الوليد كل في بلاتو، شكيب هيثم مزي، إبراهيم صحباني وخالد مراد. خالد وإبراهيم زي ما تعرفوا رأيهم، وبعد ندخل في بعض التفاصيل. خالد، كيفاش الموسم، كيفاش كان، كيفاش قريته سنة بالنسبة لموسم النادي الرياضي البنزرتي؟
3: قبل ما نبدأ في الإجابة على سؤالك، باش نتفاعل شوية مع هيثم خبيلي وقت اللي جبد على 2012 ورحلة النادي الرياضي البنزرتي إلى هانوفر. كنت موجود أنا وكنت رئيس فرع كرة القدم وقتها،
2: موجودين أمير وسمير ومهدي.
3: مهدي موجود رئيس جمعية، سمير نائب رئيس، وأمير. شنو اللي لفت انتباهي هيثم وانا كتبته وانت جبت عليه مباشره؟ كي قريت تشكيله النادي الرياضي البنزرتي، اساسيين بن مصطفى، باراتلي، بن عمر، بالحاج مبروك، الهميزي، إيراثني، جباري، المباركي، مبلجي، مبنجي، سلامه وسيلا.
2: يعني سلامه وسيلا، مبنجي، بن عمر، براينيه يعني على الجمعيه، والاخرين سبعه ولا جمعيه.
3: اي اسمه دكه البدلاء. عياري، دابو، حربوي، مشاني، مثلوثي، المهذبي، ورغي، الورتاني، والجايبي. كتبت انا البنك بتاع سيابي وقتها يزب بطولته. يعني شوف شكون حمزة المثلوثي، مشاني،
2: توتو،
3: المهذبي، توتو، ادم الرجايبي، العياري، قول الحربوي.
2: هاي
3: شوف هذو بعد ما نتا وين خلطوا وش عملوا. شوف وقتها
2: لعبة على شامبيونار،
3: قديش منهم ولاد جمعية في ال 23 هذوما؟ فما 17،
2: اي
3: خمسة، ثلاثة أربعة موجودين غادي.
2: كيف شامبيونار زادت فيها، زادت فيها برقاوي وشكون؟
3: لا لا لا
2: مش نور،
3: قبلهم قبلهم
2: برقاوي ولا وزوي يعني زايدين، برقاوي زوي كمال زاي.
3: يعني شوف شوف شوف تويكا بطبيعة بطبيعة طب شنو ما تكونش النتائج. وين كنا وين صبحنا؟
2: اي
3: وين كنا وين اصبحنا؟ شوف الجينيراسيون هذيه،
2: شوف مش ديما ضروره راهي
3: خمسه. شوف الجينيراسيون
2: اوكي كاسيا بيت تراديسيون تاعها تلعب على
3: ولاد خمسه،
2: الكلوب هذا بالعبيل كلهم مشوا ولاد النادي الافريقي، زوز ولا ثلاثه ولاد
3: التكوين.
2: صحيح قد كان خاطر احنا التراديسيون. صحيح لما سامحني الكلام هذا يتقال علينا، يتقال على باجا، يتقال على القروان، ما يتقالش مثلا على سبيرونس والاتوال والكلوب والسي سي.
3: نحكيو
2: بالاجانب،
3: نحكيو على ليكيب فورماتريس، معروفين كروان، سي ابي، باجا،
4: ستاتيونيزيان.

0: les équipes اللي يلعبوا في
1: لذا لذا لذا خالد لازمنا نرجعوا
0: انا
1: لازمنا
0: نرجعوا. انا شنو اللي حبيت نعمل معاك يا هيثم؟ جينيراسيون هذه علاش تعدات؟ شكون هم لي زونترون في لي جون؟ شكون الديريكتور تكنيك اللي خدم معهم وطلعهم؟ شكون؟
2: عربي زوار
0: وفاهم هلا الاجابه موجوده
1: عربي ومن بعد
0: اجابه بيان سور الاجابه موجوده
2: لا قبل شو اسمه محمود ورتين
0: اي
2: ثم محمود ورتين
1: عربي زوار
0: قول لي عربي ومحمود اسمعني قول لي عربي ومحمود وتسمي لي في الاسامي يا اخي تسمي لي في الديكاليبر في الفورماسيون ناس عندها باع وذراع في كره القدم التونسيه كوادر بنزرتيه ناس تخدم لك الجمعيه من الصباح لليل يا دي انا نشوف سي محمود كنا في الليجون راو يدخل ثمانيه يخرج سبعه سي العربي يدخل سبعه يخرج سبعه راو ناس كي خدمه معناتها لي ديريكتور تكنيك هذوما كي خدموا شوف جينيراسيون هذيا كيفاش طلعها كل عربي زوايا مع بعضها معناتها يا حمزه الاجابه معناتها موجوده في السؤالات بيدهم تاعنا تدخلي انت سي ابيس زيد على هذيك الحكايات الجديده اللي ولات عنا الولاءات اللي ولات عنا
2: الميكرو
0: البرشا البرشا ناس ما عندهم حتى علاقة بالنادي الرياضي البنزرتي قعدنا نبكيو على الأطلالك العام جابلنا يوسف بنجي ايه نموت ونحيه وفيه احنا ما عادش فما حتى حد يفهم الكورة خلابه في بنزرت في تونس في بنزرت ما عادش عندنا كوادر في بنزرت يفهم الكورة احنا هاي سيدي واش نعطيكم بالنسبة لي انا رؤيتي مخطي رؤيتي هذا السؤال رؤيتي العام تسنى العام تسنى كان ديماراج وبريباراسيون مع سفيان الحدوسي ما مشيتش النتائج من الاول بدلنا شكري باهي شكري حسب رايكم انتم نسالكم
2: ولا صح ما صح صحيح صحيح لحظه باش صحح له معطى كمل بيان سور انت حل على روحك كمان كتب لما نصلح لك معناتها ميساج صباح يدوس عمل دو ماتش متلوي في متلوي 0-0 صفاقس في بنزرت رابح ماتش كامل عدلته في الاخر تغشش خرج في الكونفرنس قال فما حاجات مش عجبتني ما عادش نتواصل مع رئيس النادي ما عادش يحكي معايا انا جوكيت وازروح وغادر ما نحتوش السيابي تفضل
0: باهي انت تو نزيد نقول لك انا ولا نسكت
2: لا انا صححت ما انت دبر راسك حللت او كيما تحب
0: باه انترينور يعمل لك ايه تعاود تجيبه في نفس الموسم عندي انا 20 موسم قدام ما نجيبوش مع احترامي لسفيان حدوسي اللي تعرف انت خدمنا بعضنا وعندي ما علاقه به بالنسبه لي انا غلطت في حق النادي الرياضي البنزرتي تحب ولا تكره انت مدرب محترف ما تخرجش لبرا شنو اللي صار الداخل والا تهز روحك وتقول السلام عليكم ما رينيش سيابي من اصله بالنسبه لي انا غلطة تويك أنه رجع سفيان حدوسي باه شكري البجاوي شكون يفسر لي شنو المنطق في تنحيد شكري البجاوي ما فما حتى منطق في تنحيد شكري البجاوي مسؤول بمعناتها بحاجة شخصية تغشش عليه خاطر حكي معه بطريقة واحدة نحترمه سي معناتها محمد اللي هو صديق زاد كيف كيف ولكن أنك تاخذ قرار على خاطرك أنت تغششت وتمس مصلحة الجمعية نعرفك مسؤول كبير ونعرفه اللي إنسان شد الرابطة والقرارات ما تجمش تكون قرارات خاطر في معناتها شخصية على مستوى شخصي دونك بالنسبة لي أنا اللي صار مع شكري وقت اللي شدت السفينة كما نقولوا عرض البحر وبدأت تمشي وبدأت تركح الأمور تعسفنا على شكري من حينه يعني هل شكري اللي بجاوي يستحق السماء بعد اللي عمله وبعد الانتاج اللي عملها وبعد الجروب اللي بدأت تتكون وبعد الامبيونس اللي بدأت تعمل انه جيزيوه شكري نقولوا له اوت
1: يستحق يكمل السيزون
0: يستحق يكمل السيزون باه دونك الاولانية غلط فينا مدرب وبعد احنا غلطنا في رواحنا وما احترمناش رواحنا عودنا جبناه غلطنا في ولدنا اللي هو قعد قديش يستنى في الفرصة هذية باش ياخذ كبرمي انترونور وعنده الاريحيه الكل وجاوا برشا ماتشوات وسيكل باهي السيكل هذا اونتر بارونتيز تبعته مليح انا تعرفش علاش تبعته مليح خاطر السيكل هذا هيثم تاع شكري البجاوي كان السيكل نتاعي اللي خدمت عليه الكاف بي الاربع ماتشوات هما السيكل اللي خدمت عليهم الاناليز نتاعي تاع الكاف بي
2: شكري ما لعبش في بنزرت ديجا معاق
0: معناتها تبعته مليح السيكل شكري برشا في السيكل هذا بالكدا كان خدمة عليها وراها برشا تروي كان خدمة وراها برشا قراية وراها برشا تعب وراها برشا جهد بريسك شكري معناتها كي نقول لك يقوم من 6 الصباح يبدا يخدم ويقرا ويتفرج حتىش يكمل لونترينمون بعد اجتماع مع ستاف تكنيك في الاوتيل وكذا باش يخلط معناتها يوقف الجمعية

0: وخلطت وقف الجمعية وعملت نتائج باهية يا حمزة. نجيو نتعصبوا على شكر البجاوي ونخرجوه، مظلم مش باهي زاد يا حمزة. ولدك ولجمعيتك وخذها فرصة ومشيت معاه، تيشنية هذه؟ تيش معناتها نتائج موجودة والعباد تنبر معناتها كم كوا أربع من الناس على الفيسبوك نبروا ما نسيابين بتلعبش مليح نقوموا نتبعوهم ما احنا ونحيوا انترونور بلغة الكورة ذبحته وانت ولدك بلغة الكورة ذبحت شكري البجاوي انت وقت اللي يعطيت فرصة الانترونور أقل منه. هذه الأولى حمزة نحا شكري جبت شهاب الليلي. شهاب الليلي الناس كل نعرفه، عنده طريقة خاصة، عنده شخصية خاصة، عنده حكايات خاصة به هو. نقدوه على الحكاية هذه أو درشنوها أو جو فيليسيت ميجور أو الناس كنت تنبر باهي. ومن بعد شنو ينتج؟ شنو ينتج حمزة؟ تفرجنا هنا مات جرجيس ولا كان سافا با سيتي لو ديماراج. وقلت لك يا حمزة وحكينا وكان رأيي أنا لهنا، قلت لك يا حمزة تي تابتي راهو سيت ماتش ديبلاسمون راو جرجيس لا بروف جرجيس ربحتنا في نزرتو في الكوب. قلت لك يا حمزه راي جرجيس هيثم اللي بيت نوار نتاع سي بي
1: ماهيش زاد اللي
0: كيف ماهيش سهل جرجيس السنه
1: ايكيب بي
0: عامناول عامناول يا هيثم. سالني سؤال حمزه في اخر شامبيونات قال لي شكون احسن جمعيه كورت لعبت كوره السنه؟ عامناول كوره نحكي كوره قلت له ترجع جرجيسي اجابتي تو نتذكرها يا حمزه
2: صحيح.
0: نمشيو لجرجيس غادي نعملوا ان فوبا ومن بعد خذا معناتها جات
1: خذا
0: وقت وجات التريف وكل شيء وبدا يخدم شهاب وبدا جات انتاج لهنايا توا شكون نطق؟ نطقوا الناس اللي ما ساعدهمش انهم هما ما عادش يتحكموا في حظيره النادي اللي نزرتي. انا ما نحبش تدخل في برشا يعني حمزه ديتاي ما نحبش نسمي برشا عباد ولكن صار ان كومبرومي ضد شهاب الليلي. فما ناس تجندد
2: شو معناتها ناس من برا ولا من الداخل؟
0: الداخل والبرا يا سيدي خاو نعطيك
2: الداخل والبرا.
0: الداخل اللي ما عجبهاش شهاب الليلي كيفاش الى انستوري اون سيرتين ديسيبلين وبعد الناس على بعض الناس بعدهم على الفيستير هذوما السيد ما عجبهمش. وفما ناس البرة
2: سامحني فما دي ديسيدور يا خالد اي خلينا نفهموا زاد ما تقعدش تحكي بالابسولو
0: حمزه بشوي مش تدخل
2: فما دي ديسيدور مع سمير يعقوب معناتها في النادي بالزرتي.
0: فما ناس كانت تقرا قريبه للحظيره
2: تاع
0: نادي رياض بنزرتي
2: مش في الهيئه تحكي يعني عباد قرا
0: مش في الهيئه ولا في وحده حمزه ما نحبش نخوض اكثر. فما ناس
2: تي مخنف انا مويا هاي
0: فما ناس كانت موجوده قريبه للنادي رياض بنزرتي مع شهاب الليلي قالت روح اوت
2: قريبة راك تحكي شنو عباد
0: قريبة الجمهور قريبة صنع القرار
2: اي
0: ما تخي سمير وينو تويك من الوقت شكري وقت مو مش موجود
2: أي.
0: فما الناس قربت
2: اي
0: وقت اللي جا شهاب بعدها الناس هذي ما عجبهاش كيفاش شهاب بعدها على حظيرة النادي وبعدها على القرار وعلى ما نقولش على القرار على التأثير على القرار. فما ناس اخرى لبرا ما عجبهاش زادة كيفاش شهاب الليلي خذيه بزمام الامور وحتى الجوارة اللي جاو ما كانش عندهم فهم دخل بالعربي ما كلاوش خبزة في جيبين الجوارة هذوكما. فولا شهاب الليلي انسيبل بالنسبة لهم وتضرت السيابي في السقين. واضح حمزة
2: فهمتك
0: نحبش تدخل أكثر ولكن سناء اللي صار في النادي رياض بنزرتي عيب كبير واللي صار ضد شهاب الليلي حاجات لا اخلاقيه.
2: اي ما تراش انه عدم الاستقرار الاداري هو السبب؟
0: لا بطبيعه
2: ثلاثه رواسيره وسنيره
0: بطبيعه
2: ثلاثه رواسيره في الجمعيه
0: بطبيعه
2: هو في الجمعيه تبدل برشا مدربين سنين سيابي للاسف ثلاثه رؤساء بدا سمير يعقوب غادر جيسي محمد الغربي غادر شير رياض مقديد غادر وبعد رجع سمير يعقوب راه
0: هو اللي خلى الحاجات هذه تصير كل شنو حمزه
2: وتقريبا كل انترونير خدم مع رئيس
0: يعني انت كي خدم سمير من الاول للاخر العوام اللي اللي تعدات كانت ولو حتى لو كان ما جاتش نتائج ولكن ما كانش فهم حاجات من هذا القبيل اللي حكيت لك صارت
2: واضح
0: فهمتي فهمت شنو
2: اقصد واضح
0: دونك انت تجي تحط انترونور كاسيبل انترونور تدخل فيه تعمل عليه امبارجو تحاصره من الجهات الكل تسيب عليه الاعلام تسيب عليه جماعتك تسيب عليه كذا اي ومن بعد شكون اللي خسر حمزه في الاخر؟ الجو العام تاع الجمعيه فسد ومن بعد شكون خسرت؟ خسرت سيبي.
2: باه باش نسمع ابراهيم صاحبي زاد كيف اخو رايه، ولكن خلينا مع التفاعلات كالعاده ونسمعوا الناس شنو رايها في نادي رياضي البزرتي. وكما قلت مجال مفتوح 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا. حاضر معنا هيثم الهيشري الرئيس هيئه الحبه السابق في نادي رياضي البزرتي وواحد من محبي الفريق حاب يتفاعل معنا، وبرشا تليفونات يقولوا لي من جماهير نادي البزرتي تحب تتفاعل. هيثم مساء النور، مرحبا.
3: أنا سالة حمزة، تحية ليك، تحية لكافة الحضور لخيان الكل وكافة المستمعين وجمهور نادي رياضي البنزرتي بصفة خاصة.
2: شنو تفعلك ولك كيفاش حبيت تفعل معنا هيدا؟
3: والله يا حمزة طب كنت نسمع في خالد اش يحكي معنا، إذا كلام خالد صحيح فعلى الدنيا السلام ولا بالحق.
2: كيفه؟
3: اليوم أنا نحكي كمحب، حتى كي كنت مسؤول كنت مسؤول لكن بعقلية المحب، عقلية المحب ما تنحاش. وإحنا لي فيرا جيست احنا الفيرا ما عنا الكاسكيت بتاعنا ذيك نمبر وان ما تنحاش. اللي صار في النادي الرياضي البنزرتي عيب وعيب كبير بالحق، في حق الجماهير عيب وعيب كبير برشا برشا برشا. سي سمير يعقوب مع كامل احتراماتي ليه، واليوم انا مانيش نحكي على شخص، مش نحكي على صفة، كرئيس نادي هو اللي يتحمل المسؤولية في اللقاء في اللي صار هذا الكل. سي سمير يعقوب شد النادي الرياضي البنزرتي في جلسة عامة انتخابية نهار 30 جانفي 23 تمت مناشدة من بنزرت الكل ليه باش يكون على رئاسة النادي الرياضي البنزرتي. الناس استبشرت بقدومه خير، القاسوتيان تاع لي زونسيان ديريجون لي زونسيان بريزيدون لي زونسيان جوار الببليك السلطة كل شيء، جميع الظروف توفرت باش النادي الرياضي البنزرتي ديماري في البالي اللي الناس تحلم بها، اللي هي البالي تاع اونتر بارونتيز الكبار، وما حتى النادي الرياضي البنزرتي كبير واكبر من الكبار. الموارد موجوده، المنح موجوده، المداخيل موجوده، كل شيء يتوفر. برشا فلوس تصرفت، برشا انتدابات عبثيه جات ومشات، الجوارات البو بكري البو العابي العلوي الاول العلوي الثاني مرياح وسمع لي وإلخ إلخ إلخ إلخ إلخ، هذا كله كلام من الرصيد بتاع النادي. عدم الاستقرار على مستوى الهياكل الفنية سواء كان مانجير جنرال ولا مدير فني، التدخل حسب ما يعني ما تحكي للناس الكل يقولوا اللي هو يتدخل و ما نعرفش. النتيجة كانت اللي خلصنا له اليوم، واللي يفهم كورة ويعرف كورة وخالد بحذايا وحكينا عنا نارين التالي معناها يعرف انه باش نخلطوا للمرحلة هذه. النادي الرياضي البنزرتي للأسف الشديد اتفير بالعقلية العنترية، وهذا كله يرجع بالمضرة على صورة النادي وعلى الجماهير بصفة عامة. للأسف الشديد الناس بردت، ناس باردة معناها اخزر انت 4 ماتشات التالي 70 60 ونطلعوا باش نمشيو في الكوب وباش نعملوا بالماريز و و و وبدينا نحلموا و و و من بعد اخضر كيفاش خرجنا معناها كان زادونا ماتش اخر في الشامبيونا الله لا قدر رانا طحنا. شيء يأسف بالحق. اليوم للاسف الشديد رئيس النادي ونعرف انا شنحكي تبنى فكره تاع مسؤول فاشل تاع الانتدابات هذه من الديفيزيونير اللي عمره ما كان النادي الرياضي البنزرتي يمشي هكا. السي بي كانت تعيش بولادها وكانت تجيب دي كومبليمون، وهذا اللي ديما كان موجود على غير الجيزاني الحران سلام العربي جابر برشا جوارات معناها وليد الهيشري مرتضى بن والناس و و و و و و و و و النتيجة واضحة. للأسف الشديد نعاود نرجع ونكونفيرمي انه سمير يعقوب تأثر بمشروع تاع مسؤول فاشل، والمسؤول هاكا يعرفوا خالد مراد وكان يكلم عليه، هذا اول حاجة. ما حدش معاه هيئة قادرة انها تعاون. للأسف الشديد دي زان كومبيتون نتحمل مسؤوليتي زادة في اللي قاعد نحكي فيه مع عدا زوز من الناس اللي هما ايمن الجزيري الكاتب العام ومهدي حجي رئيس هيئة الإعلام، يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم الله يرحم والديهم بالرسمي هذوما. بالحق إذا اليوم النادي الرياضي البنزرتي يحب يقف ويعمل هياكل قوية وإدارة قوية يمشي في الاستمرارية، اليوم كي نلقاو عنصر فعال قادر يعطي الإضافة في البلاصة هذيك نكملوا به، يمشي رئيس يجي رئيس لكن الهيكل يقعد. هذا بريمو. سكوندو وللأسف الشديد سي سمير يعقوب وفر الحماية وما حبش يمشي في تغيير الناس هذوما. قاعد نرى في برشا كومنتاريات انا يقول لك نجح اداريا وما توفقش رياضيا. لا اخويا، كان جا نجح اداريا راهي رياضيا مشيت، على خاطر الاداره سي لا بريمير ومن بعدها رياضيا باش تمشي. اليوم كي يكون عندك مدير فني حل ويفهم كوره ويعرف كوره ويخدم في اريحيه، هذا يعتبر اداري. والمانجير جينيرال يعتبر اداري، كي يكونوا بريزيدون دو سيكسيون فحل ويفهم كوره ويعرف كيفاش ياخذ الفيسير كيف كيف، لاكومبانياتور كيف كيف، ليزادجوان كيف كيف، هذا الكل راهو يوفر العوامل هذه الكل توفر الاستقرار على مستوى الفريق ونمشي وننطلقوا نحو الايجابيات بغض النظر عن الكوره تمشي ولا ما تمشيش. النجم نعملوا كبايه ونلعبوا ماتشات كبيره وما نربحوش وعادي جدا، واحنا كجمهور رانا نقبلوها ونروحوا فرحانين، رانا نفهموا كوره ونعرفوا كوره ونخسروا ونصفقوا على جواريتنا ونصفقوا على الادفيرسير عادي جدا. اليوم حمزه والموضوع الاهم هو اكثر من هذا الكل، يكفينا بكاء على الاطلال اون باكس الاكسيون. اليوم من بعد نعرفوا احنا اليوم الهيئه باش تكون متواجده باش تحضر تقريرها المالي وتقريرها الادبي باش تدعو لجلسه عامه انتخابيه، جلسه عامه تقييميه وانتخابيه. اون باس الاكسيون سمير نسكو نعرفوا اللي هو خارج تراب الوطن، وهذا اثر زاد على الباركور الاخراني. كان جا سمير لهنا راه فما برشا حاجات راه كل فحمه شدت كانونها بعباره اوضح، سامحوني في الكلمه. اليوم اون باس الاكسيون سي بي الى اين؟
2: بالضبط. وزيد كي نكون معك مع كلامك هيثم، نادي سمير يعقوب يعني ماهوش في واسطه بصفه رسميه رئاسه النادي الرياضي بنزرتي، دونك الى اين؟ وكما قلت سي اون باس الاكسيون شنو اللي باش يصير في المستقبل؟ اسكو عندنا دي بروفيل اليوم حاضره باش تشد النادي الرياضي بنزرتي وتقدم الاضافه هيثم، خاصه بالتجربه تعدينا بها في وسط الموسم؟
3: اللي انا ناكده لك حمزه ولا مسؤوليتي، وانت تعرف انت معاشرني وتعرفني وتعرفني اني ما نحكيش من فراغ. اليوم فما فئه من شبان النادي الرياضي بنزرتي اللي اللهم صل على النبي عليهم دي كاليبر، فهمتني، موجود مشروع تاع خدمة غير شخص، مشروع تاع خدمة باش يوفر ان شاء الله كان نمشيو فيه باش يوفر موارد باهية للنادي الرياضي بنزرتي وباش يعاون برشا برشا برشا برشا ان شاء الله.
2: لا هذا بروجي يعاون باش يدخل فلوس، ولا تحكي مشروع نتاع ناس باش تشد وتقصد ربي؟
3: لا لا لا، مشروع تاع موارد.
2: اوكي،
3: موارد مالية باش اللي ديماري بقدرة ربي بالسيابين.
2: معطينا ساعة هيك، أنا حاجتي بهذه ساعة هيثم، اللي ديماري توكي قلت أنت مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي كلها الرف الباجيت تكتب، وكان جيت أنت مدرب شكون تنحي، وكان جيت أنت رئيس شكون تغربل في الرصيد البقية، ودي هذه الساعة قبل كل شيء شكون باش يقود السفينة؟ طبعا نحكيوا على الغرب لو على المدرب شكون الرف الناس لازم صوفيا الحيدوسي يكمل، لازم فلان يطرد وفلان يطرد جواريت، يودي ساعة استنى قبل كل شيء، هات نتفقوا شنو هي الهيئة اللي باش تشد كما قلت في الجلسة الانتخابية.
3: حسب رايي انا شخصي حمزه باش نقول لك اليوم فما بازار على مستوى اللاعبين، فما بازار وبازار كبير، معناها اللي
2: بالطبيعة
3: راهو عنده جوارات باش يفسخلهم وعنده جوارات باش تمشي على رواحها.
2: بالضبط،
3: اللي باش يفسخ له لازم باش يفسخ له بالفلوس.
2: بالضبط،
3: واللي باش يمشي على روحه لازم يخلصه باش ما يشكيش، معناها لازم يكون عندك ام بي جي هذا متوفر. اليوم نعرفوا اللي نادي الرياضي بنزرتي قادم على الترانش الدريير ترانش بتاع الاختيار
2: ديون
3: مشات الاختيار ملف خلاص الدول، معناها لازمنا احنا اليوم كجمهور مطالبين ان نتفاعلوا في الايجابي ونوجدوا الحلول باش نوفروا الماده باش الرئيس اللي يجي يلقى باش يديماري.
2: هيثم الجمهور يعتبر عمل عليه سي بون بالنسبه ليك ولا ديما فما نقاط؟
3: جمهور الرياضي البنزرتي جمهور يحب جمعيته بتعصب، عنده انتماء عقائدي، انتماء النادي الرياضي بنزرتي راهو انتماء، انا نصنفه انتماء عقائدي، انتو شابل سي بي اللي نحنا راهي انتو شابل، رانا نعيشوا بها، نحكيو الصباح كوره نص النهار كوره، في الليل كوره، والربلوت نحكيو كان على سي بي، ما عندنا حتى شيء احنا بغلب سي بي، احنا متيمين بحب نادينا، للاسف الشديد ما لا غالب ما عندناش زهر، زهرنا كيف مكتوب علينا الهم والغم، ما نعرفش ما نعرفش كيفاش. بار كونتر معناها لي كونديسيون توفرت الكل، انه سمير يعقوب صفته رئيس النادي، نحكي على الشخص على الصفه مانيش نحكي على الشخص، كان ينجم يكتب اسمه بالذهب، وكانت الفئه هذه بتاع الجماهير كانت تفرح مالوريزمون
2: معناها مالوريزمون،
3: والله
2: حمزه موجوعه
3: نحكي، والله
2: موجوعه. اي الناس كل موجوعه، مش انت برك خاطر انت شكون نتاج رياضيه مش ماشيه وباش تلقى لعبات فرحانه سيرتينمون، باش تكون موجوعه، واولهم كما قلت الهيئه المديره والملاعبيه ابناء النادي والملاعبيه اللي بالحق تحس على المريول. لكن شفنا انه برشا ملاعبيه تصرفت بمنطقه الشهر، معناتها اليوم لا فما روح لا حد شيء، وهذا اللي قلق برشا جماهير النادي الرياضي بزرتي وتوجعت، معناتها تقول لك حسيناش في الماتشات الاخرانيه الناس تضرب على المريول. معناتها
3: حمزه نعاود نرجع لك
2: نقول
3: لك لو كان
2: جاء
3: رئيس النادي موجود راه ما كانش
2: لا بيان سور هذاك ما فيهش كلام.
3: نعاود نرجع لك ونزيد كونفيرم انه الهيئه للاسف الشديد لي زانكومبيتون كان جاءوا عندهم كاريزما ويحكموا وعندهم معناها قدر راه ما يوصلوش الطاوله ولا شعار النادي هكاك وما من غير ما نسخر. حمزه خاطر بديت نعاود.
2: شكرا هيثم يعطيك الصحه، تحيه ليك.
3: سامحني اللي عندي جيت حاجتين باش نكمل بهم. هذايا للمسؤولين على اللي متزعمين اللي ماخذين الباتين ده ومقيدين النادي الرياضي باسمهم. ظهر لي سيلو مامون اليوم باش تكذبونا وتهبطوا على ارض الواقع تحطوا ساقيكم في التيران ومطالبين بايجاد الحلول، سينو سيبوها الباتين ده يرحم والديكم، نقعدوا بالقدر ونقعدوا خيان، كي نخزونكم نخزونكم بعين كبيره. هذا بريمو. سكوندو، عندنا بنيه في فرع الملاكمه اسمها رنيم العماري ان شاء الله نهار الاحد باش تلعب دومي فينال بطولة تونس وعندها ان شاء الله كل شامبيون دافريك، نتمنى لها التوفيق ونتمنى لها النجاح وان شاء الله تفرحنا رنيم.
2: تحيه ليك هيثم يعطيك الصحه. وبارونتيز الاخر سكرت بيه انت تسكر معك بيه، هو الفرع الملاكمه اللي صنع عمل ريزولتات ممتازه ممتازه جدا، وعندنا بطوله، عندنا بطل افريقيا، عندنا ابطال تونس ولاد وبنات. دونك تحيه كبيره للكيب الكل سي حاتم والا علي الماتري الكوتش والولاد الكل في الـ في الـ في البوكس. لحظات مع فاصل نرجع معكم نختموا حديثنا سبور لليوم 31 10 98. قاعده تفعلوا معنا، تخلينا لي كومونتير على الباج. مرحبا بالجميع.
4: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت، فروزي قل لك كيما لا انت.
5: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
6: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
7: ألوي
8: يا راجل،
7: رحمة بابا سيد الحرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما حش النجم ندور
8: به. يسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لقرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
7: هذا كل وي
8: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
7: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
8: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا، صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما مبر رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134 210 134.
9: حديثنا سبور للمتابعة والنقاش، حديثنا سبور على أكسجين FM الإذاعة الأولى في الرياضة في إقليم الشمال. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
2: 30 10 98 باش تتفاعلوا معنا. مرحبا بالجميع. خيبة أمل كبيرة سيرتو نهاية الموسم، إبراهيم السحباني، هيثم مزي، شكيب المهاوش، خادر خالد مراد، غدرنا بيان سور. دونك خيبة أمل نهاية الموسم كانت كبيرة، لأنه الفريق اليوم في مرتبة سادسة ولا سابعة، رئيس النادي موجود خارج حدود الوطن وبعد على حظيرة الفريق، كل شيء تقلب في الخمسة ماتشات الأخرانيين. كنت تسمع في هيثم يقول لك كان جسامي لهنا يمكن ما تكون شكة، أنا نأكد لك كان جسامي لهنا ما يكون شكة، جمهور سيابي كل يعرف أنه كان جسامي لهنا ما تكون شكة. ملي كان جماعي في مرتبة السادسة نقاوها تكمل بعيدة نقطتين على تفادي النزول في البطولة الوطنية وخروج مخيب للأمال في كأس تونس. إبراهيم،
10: شوف هو من بعد مباراة النادي الإفريقي في رادس والهزيمة 1-0 نادي رياضي البنزرتي عمل 9 مقابلات بدون هزيمة، آخرها ماتش آخر مقابلة مباراة ترجي رياضي التونسي 1-1، وتكلمنا على المباراة هذيك والمباراة اللي قبلها مباراة الملعب التونسي، وقلنا الفريق قاعد يتحسن وقاعد يعمل في روندمون، وأنا نتخيل أنه حتى في الفترة هذيك الهيئة قاعدة تحكي مع شهاب على أساس للتجديد، لأنه الفريق تحب ولا تكره تحسن ومشي للأفضل.
2: تجديد موسم جديد؟
10: أي نحكي لك في الفترة هذيك راه.
2: لا
10: يمكن.
2: لا أكد لك لأنه.
10: يمكن.
2: لا. سمير يعقوب عنده فكرة مغادرة النادي رياضي البنزرتي من اللي شد من الأول، لأنه يقول لك أنا رجعت لي نداء الواجب ما مقتنعني أنا فترتي فات في السيادة.
11: لا يحكي عن مدرب.
2: نحكي على مدرب. لا يقولي فاكر جدوله. مدام يقولي جدوله. شكون شي جدد له معناته.
10: النية حتى يعني حتى الناس اللي جاية إذا شهاب كمل بنفس الريتم وبنفس الأداء يمكن كانت النية أن أي إنسان يجي يقعد معه، لكن من بعد صار من بعد 4 مباريات صارت هزيمة، وتكلمنا من بعد مباراة الترجي قلنا 4 مباريات اللي جايين صعاب من أكوتي صعاب، أنه كيفاش أنت كإطار فني باش تتعامل مع المباريات هذوما فيو أنت منعت وتحضر مباراة الكأس اللي هي بتكون بعد 4 مباريات. لهنا أنا نظن إنه التحضير النفسي كان هو أهم حاجة في 4 مباريات هذوما، لأنه أنت باش ترتاح من لعبية، فما ناس عندها دي كارتون باش ترتاحها، فما ناس مصابة
2: صحيح.
10: فما ناس عندها فما تعب زايد باش تحاول تعطيه أكثر وقت إنه الاستشفاء باش يكون لك حاضر في مباراة الجرجيس، لكن الهزائم 4 هذوما هما اللي خلقوا البلبلة وهما عملوا المشاكل واللخبطة، وخلينا نقول التلبيس دي صار هو زاد تنحيط المدرب على مباراة وجيب انك تجيب مدرب اخر على مباراتين
2: بلا نتناقشوا فيه القرار هذا اللقطه هذه مش قرار هذه الفتره هذه كان نرجعوا لها شويه هاي قريبه مش بعيد تعمل نيلو مع الترجي تمشي تخسر مع باجا نقولوا باجا تلعب على السقوط وهابط عليك اوكي لكن اللي يرون بالنسبه لي نقطه فايده الكاس راهي هزيمه المرسى في بنزرت وزيد اللقطة الأخلاقية الحارس مرمى المستقبل رياضي بالمرسى سامي هلال جمهور السيابي معناتها مع الفرحة المبالغة فيها اللي كانت في التيران يقول لكم أنت ما تحترم الجماهير وتبالغ بالفرحة هيك اللي خلى الجمهور يبدأ يهجر خنكمل بعد تمشي الاتوال تعمل أداء مخيب للأمال بالطريقة ذيك سي لوجيك معناتها الرا انه معاه يمكن فما كيميل قبل يقول لك انا علاش ليه نحي لونترونور خلينا نعمل رجه
10: جربي لهنا فيما يخص المرسى
2: ما مش معناتها راني موافق على قرار
10: المرسى في الجوسوفيا حدوث مع المرسى خسر 2-0 وفي الكوب عدلت في الاخر ومشيت بيلانتي يعني حتى في لي ماتش في لي كونفرونطاسيون ديريكت مع المرسى راك ما كنتش فابوري على المرسى
2: اي مراو بالروندمون تاع تروح ترجي
10: باهي سامحني اي
2: الكلوب بيدا كان جاي تخسر لازم يكون جمهور ويقول لك الاتوال جي تخسر مش المرسى
10: انا مش ندافع على شهاب
2: فهمت شنو قصدي لكن انا علاش قلت لك رجع معايا الفتره هذيك باش تفهمني
10: شوف سواء كان شهاب ولا غير شهاب انا نحي مدرب على مباراه ونجيب مدرب انا شخصيا المسؤول اللي عمل الحركه هذه ما يفهمش كوره سامحني مهما كان ما يفهمش كوره لانه انت تجيب مدرب باش يلعب لك ماتش شنو تنتظر وانا قلتها في البلاتو الجمعه اللي فاتت قلت له اخي انت جايب سحار يكون جايب سحار ماكش جايب سحار انت جايب مدرب باش يحضر فريق على المستوى الفني والتكتيكي والذهني وخاصه الذهني انا صراحه شفت انه التغيير في المرحله الاخيره هو خاطئ وخاطئ جدا بون مش باش تحملها هو تنحيط شهاب وجايين سفيان مش هي المشكله الكبيره لكن هذه نقطه من فايض هذه نقطة من المشاكل اللي صايرة ومن التخبط الإداري والفني اللي صاير شفنا بين بعد سفيان متكلم بعد مباراة جرجيس في هك خسرت في بنزرت 2-0 خسرت في بنزرت تكلمنا على الديكلاراسيون أبري ماتش اللي هي ما تجيش
2: قلنا غلط
10: وشفنا حاجات من بعد شوف ناظور وبونت وسعدة فان سيزون حمزة تي ذاك تعمل اول سيزون ولا في وسط السيزون
2: لا وقلنا بعد الديكلاراسيون قلنا راك كي دخلت في الملعبيه بالطريقه ذيك فما فرق بين انك تشد ملعبيتك في السير تسكر الباب وتسمحهم اللي تحب انت
10: يا حمزه
2: ذيك حاجه كوزين انتير رئيس النادي سمحهم اللي يحب هو رئيس النادي كوزين انتير المسؤول اي واحد اما انك في الميديا كي تكلم عليهم هكاك قلنا لهنا في البلاتو هذا الجمعه اللي فاتت وتكلمنا حتى هلا حد مع شرف الدين الاولاد هنا قلنا راهو تجم تكون راي رده فعل الملعبيه خايبه في جرجيس سويت كلامك سي سوفيان بالطريقه ذيك وهاكم ريتو ردة الفعل كاتاستروفيك
10: ما نقصدش قلنا احنا شوف اني قلت لك راه تنجم تخرجوا للناظور يعمل اوكسيجيناسيون باش يتنفس اسمعني مسيت طلع فان سيزون فيت سيزون شنو تحب توصل انت ميساج انا كاسح ياكم كابله جوره مواد جرجيس ما تنجمش تجري يعني جيت السخانه والديبلاسمون والمشاكل والهزايم هو الملاعبي يحب واحد ياثروا مورالمون تكلموا نفسانيا مش بدنيا مسيت تتكلم انت شنو تو انت في سيكل دو مانتيان انت باش تحاول تستحفظ له على الطاقه اللي مازلت له باش كمل بها سيزون. مش انت توا باش تعاود تخدم له وتعمل له انترافاي فيزيك انتونس وتطلعوا بونت. شوف لي زيماج هذوكم سيت عدي ورا يكون الدو باج دو تروا باج تخدم فيهم باش انت يتحركوا لك ويعاونوك ويدزوا معاك. اما تتكلم على السي بي راهو ما عادش يمشيو. فما دي تكنيسيان فما ناس تفهم راهو الشيء هذوكم لي زيماج هذوكم يمشيوش. كيما نقول راني مش نحمل انا لسفيان ومانيش نحمل شهاب الليلي ولا السي سمير يعقوب، لكن سي ان تو كل واحد باش يتحمل زاد مسؤوليه.
2: اللعبيه راهو ما حكيتوش عن اللعبيه راه
10: الملعبيه
2: شو دورك بيناتكم الكلمه ميسالش برهوم مع بعضكم ميسالش هيثم وابراهيم وشكيب خيل ملعبيه راي بالنسبه لي رقم واحد تتحمل مسؤوليه.
1: أنا نتصور
2: ناس مفرين لها كل شيء. كان يحكي هيثم يقول لك فلوسها خلاصها وثلاثها بريماتها.
1: انا دي انا حتى
2: ما تعملش رد فعل خاطر الجمهور نتاع ماتش الاسبيرونس والجمهور
1: نتاع ماتش الكوب
2: اللي جاب لك الاطراح.
1: الملاعب عنده كاركتير معين وزيد تونسي الملاعب التونسي كي يضمن البقاء تحب له ماكينه كامله بتاع موتيفاسيون
2: حتى الكوب ليه
1: تحب له ماكينه كامله تاع موتيفاسيون ليه. انا باش نوصل الكوب فما اربع ماتشات هذوكم كي يعمل لي هو معناه بيز دو فورم كيفاش نوصل انا الماتش الكوب باش نوصل راني تاعب.
2: نختم هاي
1: يلا الملاعبيه زاده عندهم دور كبير كيما قال راهو الاداره والمدرب. انا راه جايين في سفيان الحدوسي في حد ذاته هو مع شخصه في حد ذاته وهو قمر معناه تقميره كبيره. خاطر انت جاي على زوز ماتشوات ولا ثلاثه ماتشوات اذا انت تعديت ما مش حاجه كبيره. انت في عامل باساج باهي في بنقردين معناه لازمك تجي للسي بي باش تعمل تكمل الباساج باش تكمل سيزون باهي معناه باش انت تقمر وتجي هذيك لازمها معناه انسان قوي.
2: شكيب نختم معك ان شاء الله. شكيب ماهو شيء
11: سفيان جاء على بروجي تاع كوب يعني خلي الراجل ورقه تاع بروم سبور اوبجيكتيف تاعو كوب حبوا لنا كل
2: سوادي زون رجاء نفسية
11: الفريق ما هيش ماشي يا كورة مي زادر وفما حاجة احنا حملنا المسؤولية للمدرب والهيئة المديرة ما فما رودي فاكتور برانسيبولي هما
2: اللاعبين بالضبط وديسيبسيون كبيرة فيهم هما معناتها.
11: وحنا نقولوا توا هيثم احنا فنيين ونعرفوا اوكي فما رولاشمو وعملوا مانتيان وسي هي وين الإدارة وين الموتيفاسيون تاع جوارات هذوما بربي تو كي نقولوا احنا نحكي واحنا توا نحكي ونقولوا اللي هما خالصين امورهم واضحه
2: خالصين بريميتهم ستاجيتهم ستاج في سوسه الماتش الكوب شي يحبوا معناتها
11: فما يلزم فما اداره كيما ما نعرفش انا هيثم
2: اللي يشتري
11: اللي كان في رئيس لجنه تحبيه سابقا يمكن يعرف الخفاي يلزم فما ديسبلين راهو يمكن سيابيه نقصتها فما حاجه اسمها الديسبلين مش ديسبلين
2: انضباط
11: انضباط فماش انضباط في جمعيه كيكا داروا عليها
2: سي ابي مع سمير يعقوب حاجه غادر سمير يعقوب تكون حاجه
11: تو فماش
2: ديسبلين عيشوا فيها عيشوا فيها دو بري احنا عايشين في الوسط
1: تكون ديسبليني باش ما يصيرش
2: رئيس النادي موجود حاجه غريب وهو حاجه
1: راهو مش المدرب برك راهو المدرب ينجم يكون يعمل ديسكور ويدق الجوار يحكي معاه اما وقت اللي يكون رئيس النادي اللي هو عنده تاثير كبير وتعرفوا انت مليح حمزه يدخل للفستيار ويعمل الديسكور نتاعو راهو مؤثر بالقد وقت سمير مشي وخرج وبعد الرلاشمون صار وما نجم حتى واحد يريكوبيري
11: هذه راهو في جمعيه كبيره كيما السي بي يا هيثم
1: دخل مش الرئيس برك
11: مش كان الرئيس برك فما اداره وفما حاجه اخرى يا حمزه هما كوليس هذوما ما نحبش نتكلم عليهم وذيك كويزينه انتير نتاع السي بي على ذيك نجبت على الديسبلين راهو يلفو يا فوار دو لا ديسبلين راهي صارت برشا حاجات خايبه في ماتش جرجيس
2: سمعت
11: برشا
2: معليش الوقع
11: في الماتش وبعد
2: بعد الماتش يقصد اي
11: دونك بالرسمي هذوما حاجات نتاع سي بي وكويزين انترن نتاعها يوريك اللي الكوره راهو يلزمها الكبير هذاك ما لا
2: شك
11: اما زيد فما اداره
2: لازم يغيب هذاك
11: كما قال اكل عام في مازن بورقيبه وقت اللي يغيب الرئيس ما عادش فما ديبلاسمون ايمن علاش موجودين انتوما اخي جوارات باش تمشي باش تجي كي هو يغيب تنجمش تعطي ديبلاسمون تي جوارات.
2: شكرا شكيب يعطيك الصحه. تحيه شكيب لمي والشحيب تحيه لهيثم الهيشري اللي كان دخل معنا تحيه لهيثم المزي تحيه لابراهيم صحباني وتحيه لخالد مراد بيان سور المحلينا. هكا نوصل لاخر بلاتو لليوم من حديثنا سبور 31 10 98 باش تفعلوا معنا. تحيه كبيره لنسرين في الاخراج وتحيه للرفا جندوبي في رئاسه التحرير. نتلاقاونا الجمعه الجاي كالعاده بارتي من ثلاثه تبارك خير الناس كلها.
12: حديثنا سبور مع حمزة طياشي كل نهار جمعة على أكسجين FM. حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هوند باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه فردة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مرات، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفام. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
13: راديو أكسجين أفام،
14: صوتك بالصوت العالي.

0: العائلة. فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها بغيفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كومبيني تشري عندك معه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس فيفي شاك مومون امبورتان ان غران.
1: انتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي
2: انتاج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على دجاج فرشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع؟ تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديه الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
7: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس و بي. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Bensiha al-Karhabte ki weddouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa wetta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598. Ou illa 98-136-449. تشمو تكلمونا زيدا على 98-136-448 وإلا 27-957-623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
8: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكيرن ودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت. حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت اورتوبيديك لراحتها، هدية تلم احساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا امي.
9: امي جنة الله يقول، امي علمتني الاصول، امي بيها الخير اشوف، امي دنيا.
8: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو احسن ما فما. انفولاين 57 039 30

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: مع كل فيموس سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة. ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية. والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران.
1: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
2: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في. تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
3: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة. وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214 55 033 038.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من تسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا. كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوين بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية. ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و 100% تونسية.
7: انت تعرف علاش؟
8: نعرف. وانت تعرف علاش؟
7: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
8: نحبوها على خاطر تسمعنا
7: وتحس بينا،
8: تعاوننا
7: وتفرح معانا.
8: نحبوها على خاطر تفهمنا،
7: ترشدنا،
8: تنصحنا
7: وتوعينا.
8: نحبوها على خاطر ديما معانا،
7: ليل مع نهار،
8: تبعد ولا تقرب،
7: هي ديما معك،
8: تخفى ولا تسهر،
7: هي باقي بحذاك.
8: نحبوها على خاطر
7: تزهينا
8: وتونسنا،
7: وحتى كان بكينا
8: بيديها تمسح عينينا.
7: توا عرفت علاش؟
8: وانتي فهمت علاش؟
7: على خاطر اكسجين افام، حكاية تتعاش.

0: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبين مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
2: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في. تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ مي لا تناوش مع دناو. أقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
3: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله.
2: ريستوران ذدام في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا. كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
6: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية. ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
2: اداش ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ما لا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفاش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي. هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
4: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع؟ تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة، والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
7: سوبا ديستريغو، اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو، سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو، سيتروين، دي اس و اوبل. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek ouedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka ouedak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598, ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
8: تحب تليفون جديد؟ تحب بسال للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
9: خضراويتك، ثقتكم هي أولويتنا.
8: خضراويتك، التكنولوجيا بين يديك.
10: عام السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارافارماسي رقم 1 في بنزرت. حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو، من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت اورتوبيديك لراحتها، هدية تلم احساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا امي.
11: امي جنة الله يقول، امي علمتني الاصول، امي بيها الخير اشوف، امي الدنيا.
10: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو احسن ما فما. انفولاين 57 039 30

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت
1: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ما لا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية وسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لحول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
6: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك؟ مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا

0: تضاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة مع نهار،
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانت فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
3: مش أكسجين، جيبوا لي كآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي مليون. ريح نجب نفس أكسجين ونرجع. ريح نجب نفس أكسجين ونرجع.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: ألوي
3: يا راجل،
2: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في اللوتوروت ما عادش نجم ندور.
3: باهي يسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما ما بالرفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
2: هذا كل وي
3: ما بالرفرافي اوبيرا في راس جبل.
2: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
3: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، مقابل قاعة الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة تصبح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولاً للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: ألوي
3: يا راجل،
2: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في الوتورود ما حاش النجم ندور.
3: باهي اسمعني، تسمعني، ريت وريت وعمري مريت، كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لقرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
2: هذا كل وي
3: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
2: بيبي هاني راجع، هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
3: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، مقابل قاعة الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت، كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

0: تلقت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين أفهم.

Radio Oxygène FM.